أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غنان، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بيوفى وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: لا ماء رجل الجرح.
1: أشعار فساع. أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخص أنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفة ناره، وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره. في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري، ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
3: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
2: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع أختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفة ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره. فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وشو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وشو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت انا.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني بجيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: استانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وسام فخر واعتزاز لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، هذه أولى جولاتنا الإخبارية في صباح هذا اليوم، والبداية كالمعتاد مع العناوين. الرئيس الدولة يغادر الكويت بعد زيارة أخوية بحث فيها مع أمير الكويت لعزيز العلاقات وتطورات المنطقة. عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية. الإمارات ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي النشرة أيضا، أسود الأطلس منتخب المغرب يودع المونديال أمام فرنسا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل هذه الأخبار الصباحية وفيكم بها أنا عامر النقيب. خلال زيارة أخوية لدولة الكويت بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس مع أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق على أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها. هذا وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الكويت في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه في المطار الأمريكي سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية. هذا وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان، ومعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، ومعالي إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة. وجرى في الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، وذلك بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها. في محلياتنا توجت الطالبة دانا عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات خلال حفل أقيم أمس. وحول هذا الفوز قالت الطالبة دانا الزرعوني لمركز أخبار ARN:
5: هذه الجائزة أو هذا اللقب الذي نلته قد زاد من عزيمتي، زاد أيضا من قوة إيماني بنفسي. هنا أدركت بأن دانا لم تكن شخصية عابرة، بل كانت شخصية تقاس بإنجازاتها. هذه كما أذكر دائما خطوات البداية، وما أنا إلا أمسك قلم المجد وأبدأ وأسطر به. فتحدي القراءة العربي ولقبي ما هو أو إلا أول كلمة من ذلك الديوان الذي أخطه بعنوان ملحمة المجد.
4: تتواصل حملة التوعية التي ينظمها مجلس الصحة الخليجي تحت شعار اختر الصح بهدف تعزيز تبني نمط حياة صحي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ خيارات صحية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
6: حملت اختار الصح مبادرة توعوية تعكس التوجه الخليجي المشترك نحو ترسيخ ثقافة صحية مستدامة من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات غذائية متوازنة وممارسة النشاط البدني والاستفادة من البيئة الرقمية في دعم أنماط الحياة الصحية. الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام والمنصات الرقمية التي توفر معلومات غذائية تساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وتوازناً، مما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة. ونؤكد أن بناء مجتمع أكثر صحة يبدأ بخيارات يومية بسيطة تتراكم آثارها الإيجابية مع الوقت وتعزز رفاه الأفراد والأسر.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ويفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. كما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي المتورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. هذا وقد أعلنت قوات الأمن السورية أنها ألقت القبض مساء أمس الخميس على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية قبل يومين. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، مبينة أن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة ونفذت عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت وطالت الأردن، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول العربية والقانون الدولي. هذا وحذرت الجامعة العربية في بيان أصدرته من استمرار التصعيد الإيراني بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفه والعودة إلى المسار التفاوضي. في ختام نشرتنا، خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في كأس العالم 2026 ليودع البطولة مرفوع الرأس بعد أن قدم أسود الأطلس مستويات جيدة خلال هذه البطولة العالمية. هذا وخيم الحزن على جماهير المنتخب المغربي بعد خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم لتنتهي رحلة المنتخب بالمونديال، إلا أن المغاربة أكدوا تمسكهم بدعم منتخبهم وفخرهم بما قدمه اللاعبون، معربين عن ثقتهم بقدرة الأسود على العودة بقوة في النسخة المقبلة من المونديال ومواصلة حلم المنافسة على اللقب. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الصباحية الأولى من الأخبار، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية لمن يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات مع بداية ساعتنا الأولى 7:05:13. واليوم هو اليوم 5 من أيام العمل لهذا الأسبوع، 10 يوليو 2026، يوم الجمعة. والبارح تابعنا أو يمكن بعضكم يعني تابع مباراة أسود الأطلس منتخب المغرب، وأيضا كان آخر منتخب عربي يواجه أكيد طبعا المنتخب الفرنسي في هذه المباراة. هم في عيوننا أبطال، وهم في عيوننا يعني صراحة أدوا أداء طيب وجميل خلال المباريات اللي مرت عليهم، لكن دائما كرة القدم يعني تحتمل الفوز والخسارة، وهذا لا يعني بأن في يوم من الأيام ما يوصلون إلى يعني لقب بطل كأس العالم. كل شيء جائز، وهذا اللي شفناه بأداء مشرف صراحة من المنتخبين العربيين الأخيرين، منتخب مصر فراعنة وأسود الأطلس المغرب. فهارد لك، والحين عاد اختاروا اللي تبونه، الحين عادي خذوا راحتكم، اللي تبون تشجعونه شجعوا، منو تبون يفوز من المنتخبات المتبقية. اللي تبقى إنجلترا وسويسرا، وذكروني أنتوا إنجلترا وسويسرا والأرجنتين، منو بعد عندنا وأسبانيا، منو بعد تم نسيت، فجأة نسيت، بارحة حافظة اليوم نسيت، ظني توني ناشة من الرقاد، ها نص المعلومات عندي. أبى أتذكر، حياني فضول، أبى أتذكر. أوكي، عندكم النرويج هي صح نسيناهم، النرويج وعندنا فرنسا وأسبانيا وإنجلترا، وأتوقع بلجيكا صح، بلجيكا والأرجنتين وسويسرا. فنتمنى لهم التوفيق في هذه المباراة، وإن شاء الله ما نكون نسينا حد، وبنشوف عاد النتيجة بتكون من نصيب منه، ومن سيكون بطل كأس العالم لعام 2026. عموماً خلوني أذكركم بأننا أخذكم عهود الخلاني، إن شاء الله بستمر في تواصل وياكم على مدى 3 من الزمن. وخلوني أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا، عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. أول شيء لازم أذكركم فيه مسابقة رحلة إلى هونغ كونغ، كيف ممكن تربحها؟ إذا اتبعت التفاصيل اللي موجودة في الكابشن على آخر منشور موجود في حسابنا في انستغرام، المنشور المثبت. ونزين تدخلون على صفحتنا في انستغرام @الخليجية 1009، ركزوا وياي في كل التفاصيل، أنا يعني بمشي وياكم خطوة بخطوة مثل ما يقولون. بتدخل على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009، سو فولو للحساب، وسو لايك لآخر ريل أو منشور مثبت، انزين، وترك تعليق. شو التعليق؟ تكتب كلمة تم وتمنشن الشخص اللي تبغيه يسافر وياك. وثاني خطوة تدخل على موقعنا، موقع إذاعة الخليجية، شو اسمه؟ www.1009.ae. دخلت، اوكي، بتشوف مستطيل كبير امامك، انزين، وفي اسهم يمين ويسار في هذا المستطيل الكبير، بيطلع لك اربح رحلة الى هونغ كونغ لشخصين شاملة تذاكر الطيران والاقامة. اضغط على هالمستطيل الكبير، شو بيستوي؟ وين بيوديك؟ بيوديك عند تسجيل البيانات، تسجل اسمك بالكامل، رقم تليفونك، البريد الالكتروني، العمر، الجنسية، وسو سبمت. خلاص، بس خلوا الباقي عادة على القسم المختص، اللي من بعد ذلك بيعلنون عن اسم الفايز اللي بيربح بهاي الرحلة إلى هونغ كونغ شاملة تذاكر الطيران والإقامة. فمسابقة حلوة، الواحد ما بخسران يعني إذا اتبع تفاصيل المشاركة بالطريقة الصحيحة. في النهاية الواحد يجرب، ما تدرون ساعات ترى الواحد كذا اللي يشارك، يعني ما يفتكر بيفوز ولا بيخسر، يقول يلا ما علي ضربة حظ ويطلع هو الفايز. فشاركونا ولا تترددون، حتى لو شفت الكثير من المشاركات هذا مو معناته بأن حسبت النتيجة، بالعكس شاركوا ممكن الفوز يكون من نصيبكم. هذه بالنسبة للمسابقة الأولى، مسابقة الرحلة إلى هونغ كونغ لشخصين شاملة تذاكر الطيران والإقامة. خلكم أيضا جاهزين ومستعدين لتفاصيل مسابقاتنا اللي بنتعرف عليها إن شاء الله لاحقا، وأيضا خلوني أذكركم بأننا بندخل في تفاصيل موضوعنا في فقرتنا القادمة، فستي تيوند وخلكم متواصلين يانا. لنعود من بعد دقائق، يسعد صباح كل مستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا من خلال دانة الأثير 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إيه ويلتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب. من حضرتك عشان قلبي تذله،
2: من حضرتك عشان قلبي تذله.
1: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محلة. روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت مل.
3: أشعار على الخليجية،
4: على الخليجية.
5: أشعار،
6: أشعار
5: على الخليجية.
7: استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لجميع أفراد العائلة. زوروا أقرب فرع من صيدليات أستر.
8: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
9: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي إكس بي دوت أي إي برعاية بي إتش آي مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة أي آر إم.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

اختار. في اختار عندي سؤال، بس على طاري سفرة هونغ كونغ، أنا خبرتكم عن طريقة المشاركة وأبغيكم كلكم تشاركون فيها. للي حاب يفوز رحلة لشخصين لهونغ كونغ، كل اللي عليكم تتفقدون المنشور المثبت على صفحتنا في انستغرام @الخليجية 1009 وتتبعوا الخطوات بحذافيرها اللي موجودة في الكابشن لفرصة الفوز بهذه الرحلة إلى هونغ كونغ، أكيد طبعا مع مرافق، لازم بعد يكون ياكم حد عشان تستانسون وتغيرون جو. تدرون أن هونغ كونغ فيها أصغر ديزني لاند في العالم؟ وتدرون أن إذا خصصتوا لها يوم كامل من الصبح إلين المساء بتخلصونها؟ يمكن حتى ما يحتاج تسيرون من أول الصبح، إذا عندكم فاست تراك عادي تخلصون الألعاب كلها وتستمتعون بأجواء ديزني لاند. هاي الوحيدة في العالم اللي تقدرون تخلصونها في يوم واحد، مستحيل أي ديزني لاند ثاني ممكن تخلصونها بهاي السرعة. ووايد بتشوفون حتى في فيديوهات تطلع مثلا في منصات التواصل الاجتماعي يقولكم اللي يصير في نص الأسبوع بعد، يعني يروم يلعب وهو مرتاح لأنه ما بويكند فما عليها زحمة، فيقدر يعني يلعب كل الألعاب المشهورة. أنا صراحة لعبت، يعني لعبت مو بلعبت لعبة لعبتين لا أكثر، واستانست وكانت تجربة وايد حلوة. وشفنا العرض الختامي لديزني لاند المسا الساعة 8 اللي هو عند القلعة عند الكاسل مع الألعاب النارية وعروض الدرون وغيرها من هاي الأمور، فكانت التجربة حلوة. على طاري ديزني لاند، هل عندكم شخصية من شخصيات ديزني لاند مفضلة بالنسبة لكم؟ إذا مو بنتو عيالكم، شو شخصية ديزني لاند المفضلة بالنسبة لهم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. اختاروا هاي الشخصية، يمكن تكون شخصية ديزني لاند المفضلة بالنسبة لكم ويمكن لعيالكم أو أخوانكم. بننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبندخل إن شاء الله في تفاصيل موضوعنا ليش نسألكم هذا السؤال. عبير النمر، صباح الخير عهود، صباح النور والسرور وهابي ويكند لجميع المستمعين ولتش أيضا يا عبير، هابي ويكند. محمد فاضل سعيد لوتا، حياك الله ويا مرحبا بك وجمع طيب عليك ويومك سعيد إن شاء الله. أيضا صباح الخير يمع الشامسي، صبحك الله بالخير والنور والسرور. عاد الحين ما قمنا نشوف مشاركات لطيفة وزايد وعلي، ها مأجزين أظني الحين ومستانسين ويرقدون، ها سلم عليهم يا مستمعنا يمع، إن شاء الله عاد ما أكون نسيت حد منهم. أيضا آمنة حسن، صباح النور والسرور، إن شاء الله إن شاء الله تقولي يا رب سوي دعاء وإن شاء الله تكون هاي المسابقة عما قريب تكون موجودة عندنا عبر دانة الأثير 1009. في هاي اللحظات أبغيكم تشاركوني بشخصية ديزني المفضلة بالنسبة لكم أو حتى لعيالكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ليش؟ بنسمع التفاصيل عقب شوية بعد ما تشاركونا وتعطونا أسماء بعض هذه الشخصيات المفضلة من عالم ديزني بالنسبة لكم ولا لعيالكم. لنعودة من بعد دقائق، ستي تيوند وخلكم متواصلين يانا.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة الخليجية 1009
12: مع بوتم. كل حوالة تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك. ارسل الأموال مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
13: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
14: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

اختار اختار اختار اختار. وسألنا مستمعينا سؤال متعلق بعالم ديزني، يا ترى منو هي شخصيتكم المفضلة، أو يمكن حتى شخصية عيالكم، أخوانكم الصغار، ها منو ممكن تكون شخصيتكم المفضلة في عالم ديزني؟ خلونا نقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا في هاي اللحظات. موانا من آمنة حسن، أسمى حسن البلوشي تقول ميكي ماوس، بطوط أو دونالد من إيمان عيسى، شخصية ألادن أو علاء الدين من يوسف سالم الحمادي، أمينة محمد بعد تقول موانا، وشيخ الرئيسي تقول سندريلا. زين، خلونا نتوقف للحظة في هاي اللحظات ونتكلم عن عالم ديزني وعن الأفلام اللي شفناها. بعض الأفلام ما نقدر نعمم على كل شيء، لكن يعني أغلبها. إنزين، إذا ركزتوا في أفلام ديزني، صراحة ما كنت مركزة إلين ما شفت كاتب إماراتي يتحدث عن هذا الموضوع في فيديو صراحة، وانتبهت، بديت أربط الموضوع يعني. فيقول إذا انتبهتوا على أفلام ديزني، يا أن الأم تكون مختفية أو ميتة أو مش موجودة من الأساس في الأفلام، مثل على سبيل المثال سندريلا، فروزن، سنو وايت، الأم ما كانت موجودة في هذه الأفلام. فيقولكم السبب مو بعشوائي. كيف يعني السبب مو بعشوائي؟ أولا الأم دايما تعطينا الأمان، صح ولا لا؟ فإذا وجود الأم كان حاضر، معناته هذا الطفل في هاي القصص بيشعر بالأمان، وبيخرب خلونا نقول كتابة فكرة المغامرة أو سيناريو المغامرة، إذا فعلا الطفل أمه دائما كانت موجودة، لأن الفكرة تتمحور حول الأم بأنها شخصية تحمي الطفل، صح ولا لا؟ فما بيضطر أنه يواجه العالم بروحه. لكن الصدمة الحقيقية يقولكم بأن الموضوع كان شخصي أكثر. كيف يعني شخصي أكثر؟ يقولكم عقب النجاح الكبير اللي حققه وولد ديزني، قرر أنه يهدي أمه هدية. حلو؟ فشو أهداها؟ أهداها بيت، لأنه هي أغلى ما يملك، هي أعظم شيء في في في في حياته. فمن بعد فترة يقولكم حصل تسريب غاز في هذا المنزل، وللأسف الأم ماتت اختناقا. فوولد ديزني حمل نفسه كل هذا الذنب الكبير، وأصبح الفقد يتكرر بشكل أكبر وأكبر في أفلام ديزني، لدرجة أن الشيء أصبح نوعا ما مخيف. الأم ما لها وجود في أفلام ديزني، لكن ديزني ما كانت تتعمد أنها تحط الحزن في هذه الأفلام. الموضوع كله أنه صانع الأفلام هذه حمل نفسه شعور بالذنب طول حياته، لدرجة أنه بدأ ينعكس شعور الذنب في الأفلام اللي قدمها وفي القصص المشهورة للكاركترز المشهورة اللي تكلمنا عنها. أنا ما كنت صراحة منتبهة على هذا الموضوع، إلى أن يعني خلنا نقول هذا الفيديو استوقفني للحظة وبديت أركز، وفعلا شيء وايد غريب يعني. على طاري بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا، لطيفة تحب ميكي ماوس وميني ماوس، حتى أنا أحبهم. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا ميكي ماوس من محمد فاضل السعيد لوتا، تويتي من عنود الشامسي. هذه بعض المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. هذه كانت قصة اليوم، بنرجع وبنتواصل وياكم مع بداية ساعتنا المقبلة، عندنا تفاصيل أخرى بننتظر منكم مشاركاتكم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر اني هز الفضاء. تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر اني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الادراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكن يولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب غولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات All in Escape واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
4: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARM.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
2: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
3: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد يعاني من ازدحام مروري من عقب شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى مدخل خلونا نقول منطقة دبي أو منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تسلك الحركة وبتردون بتواجهون كثافة مركبات بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك أيضا وفي هذه اللحظات كثافة بسيطة على شارع الإمارات العابر من عقب مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية. وبالنسبة لشارع راس الخور أيضا الحركة طبيعية إلى حد ما، هناك كثافة مركبات بسيطة جدا تكاد لا تذكر. ومن بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول على شارع الخيل. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمركم، توصلون بالسلامة على التايم أون تايم وربي يحفظكم.
4: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر ياس ايلاند

0: صوت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: محمد بن راشد يشيد بأداء منتخب المغرب المتميز في المونديال، عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة التطورات الإقليمية، الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع سوريا وتدين الخلايا الإرهابية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم. أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالأداء المتميز والحضور المشرف الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال، وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمستوى العالي الذي ظهر به أسود الأطلس في هذا المحفل الرياضي العالمي الأكبر، مشيرا إلى أنهم قدموا صورة تدعو للفخر ورفعت رأس العرب جميعا. ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة إكس: فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في المحفل الرياضي العالمي الأكبر، رفعتم رأس العرب، شكرا أسود الأطلس، هارد لك وقادمكم أجمل بإذن الله. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية، وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان، ومعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، ومعالي إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة. وشرف الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، وذلك بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها. تتواصل حملة التوعية التي ينظمها مجلس الصحة الخليجي تحت شعار اختر الصح بهدف تعزيز تبني نمط حياة صحي، وحول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5: حملة اختر الصح مبادرة توعوية تعكس التوجه الخليجي المشترك نحو ترسيخ ثقافة صحية مستدامة من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات غذائية متوازنة وممارسة النشاط البدني والاستفادة من البيئة الرقمية في دعم أنماط الحياة الصحية. الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام والمنصات الرقمية التي توفر معلومات غذائية تساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وتوازناً مما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة. ونؤكد أن بناء مجتمع أكثر صحة يبدأ بخيارات يومية بسيطة تتراكم آثارها إيجابية مع الوقت وتعزز رفاه الأفراد والأسر.
4: في محلياتنا أيضا توجد الطالبة دانا عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربية في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات خلال حفل أقيم أمس. وحول هذا الفوز قالت الطالبة دانا الزرعوني لمركز الأخبار:
6: هذه الجائزة أو هذا اللقب الذي نلته قد زاد من عزيمتي، زاد أيضا من قوة إيماني بنفسي. هنا أدركت بأن دانا لم تكن شخصية عابرة، بل كانت شخصية تقاس بإنجازاتها. هذه كما أذكر دائما خطوات البداية، وما أنا إلا أمسك قلم المجد وأبدأ وأسطر به. فتحدي القراءة العربي ولقبي ما هو أو إلا أول كلمة من ذلك الديوان الذي أخطه بعنوان ملحمة المجد.
4: إنها السابعة صباحا والدقيقة 55، بل 56 الآن في هذه اللحظات، والأخبار مستمرة. رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ويفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والمتورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. هذا وألقت قوات الأمن السورية مساء أمس الخميس القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية قبل يومين. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. تشهد العطلة الصيفية في دولة الإمارات اهتماما متزايدا من العائلات بوجهات تجمع بين الترفيه والفائدة للأطفال. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
7: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية، من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات. يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة: اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه، وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة.
4: والآن ننتقل إلى أبرز أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: خسر منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في كأس العالم 2026 ليودع البطولة مرفوع الرأس بعد أن قدم أسود الأطلس مستويات جيدة خلال البطولة. وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة احترام وإشادة إلى المنتخب المغربي عقب نهاية مشواره في كأس العالم، مؤكدا تقديره لما قدمه أسود الأطلس رغم خسارتهم أمام فرنسا.
8: انتقد نجم منتخب النرويج إيرلينغ هالاند المدة التي استغرقتها مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها كيليان مبابي خلال فوز فرنسا على المغرب في دور الثمانية لكأس العالم 2026، معتبرا أن الانتظار الطويل أسهم في إضاعة ركلة الجزاء. أما الليلة في الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، فإسبانيا ستواجه بلجيكا بمباراة حاسمة ومصيرية، من سيتأهل منهما ويمضي في طريق مونديال 2026، ومن سيغادر هذه البطولة العالمية برأيكم؟ بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
9: الأخبار من شبكة ARN.
10: أجمل المنوعات الغنائية
11: على دانة الأثير. ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
12: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
13: 1-0-0-9
14: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009، وأذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا من خلال ساعتنا الثانية. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. دعوني بعد أذكركم بأن بيت ذا هيت الموسم الخامس لهذا المهرجان يعود من جديد انطلاقا من يوم غد، وطبعا مع الفعاليات الكثيرة والموسيقى الحية في قلب بيت ذا هيت في الموسم الخامس. يقام في دبي وورلد تريد سنتر أو المركز دبي التجاري العالمي، وتحديدا في قاعة 8، وانتوا ركزوا على تاريخ 25 يوليو. في هذا الموعد أو في هذا التاريخ بتكونون على موعد مع ليلة موسيقية خليجية فنية مع طلال سام وسلطان المرشد ضمن مهرجان بيت ذا هيت في الموسم الخامس، والتذاكر متوفرة على platinumlist.net. أما في هاي اللحظات بندخل في تفاصيل مسابقتنا، وكل المطلوب منكم في هذه اللحظات أنكم تشاركونا بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن فانز مع أسماءكم الثلاثية، هذا كل المطلوب منكم، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتفاعلكم ويانا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. بيكون عندنا مستمعين اثنين بيطلعون ويانا على الوعد، سامحونا كان بمواعيكم يوم الجمعة، حد داوم عن بعد، حد ماخذ إجازة، على حسب النظام يعني زين. لكن من شروط المسابقة أن نتصل على مستمعين اثنين يطلعون ويانا على الهواء مباشرة، نسألهم 3 أسئلة رياضية مونديالية وننتظر منهم إجاباتهم الصحيحة، واللي يكون طبعا أصح وأسرع في إجاباته هو اللي يتأهل ويانا للسحب النهائي. على شو؟ على تلفزيون 75 بوصة، بالإضافة إلى اشتراك في برنامج تود TOD، وأيضا 4 تذاكر من روكسي سينما بتكون من نصيب واحد من مستمعينا المتأهلين. إذن في هذه اللحظات كل اللي عليكم شاركونا بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية. لنا عودة من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين يانا. Good morning.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 37، الدوحة 34 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 35 42، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليت عليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها واهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

في أجواءنا الحماسية ما زلنا مستمرين مع مسابقة وجهة الجماهير برعاية رويا بانك وبوتم وصيدلية أستر. طلبنا منكم تشاركونا بكتابة فانز FANS مع اسمائكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. طريقة المشاركة أن مستمعين اثنين يطلعون يانا على الهواء، نسألهم ثلاثة أسئلة رياضية كروية مونديالية، اللي يكون أسرع في إجابته وإجاباته أصح هو اللي يتأهل يانا للسحب النهائي. على شو؟ على الجائزة اللي هي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة إلى اشتراك في برنامج تود، وأخيرا 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز. هذه بعض التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة، وفي انتظار مشاركاتكم بالطريقة المتعارف عليها أنكم تكتبون فانز FANS باللغة الإنجليزية مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن فانز هذا كل المطلوب منكم، وخلوا الباقي على السيستم المسؤول عن اختيارات مستمعينا. إذن في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بحماسكم، وفي انتظار إجاباتكم فانز FANS هذا المطلوب منكم. لنعود من بعد دقائق ويسعد صباحكم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: لم يعد الكأس الأصلي موجوداً عندما فازت البرازيل بلقبها الثالث عام 1970، سمح لها بالاحتفاظ بالكأس الذهبية للأبد. ثم في عام 1983 اقتحم لصوص مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وسرقوه، ولم يرى له أثر بعد ذلك. وتقول الرواية الشائعة إنه صهر وبيع ذهباً. لذا فإن الكأس الذي يرفع اليوم ليس هو نفسه الذي حمله عظماء اللعبة الأوائل، فقد اختفى الكأس الأول ولم يعد ابدا.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجيه.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: هل انت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الان وادفع في عام 2027، واختر ما بين اعفاء الضريبة المضافة او تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل الى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختلفة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. للقادمين من إمارة الشارج، شارع الاتحاد ما زال عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملة بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية أيضا للقادمين من إمارة الشارج وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر عليه ازدحام مروري من عند مسيد الشارج الكبير بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وبالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة تكاد لا تذكر. من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل، لكن بتواجهون كثافة مركبات بسيطة جدا بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. أما عن الحركة على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين فهي طبيعية وانسيابية. نتمنى السلامة للجميع ولا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: ومع أجواءنا الحماسية ما زلنا مستمرين في اليوم الخامس لهذه المسابقة، مسابقة وجهة الجماهير. طلبنا من مستمعين يشاركونا بكتابة كلمة فانز، واليوم التباري يحصل في هذه اللحظات ما بين مستمعتنا ريم حسن. صباح الخير يا ريم.
4: صباح النور، أهلا،
2: حياك الله يا ريم. ريم كيف المعلومات الرياضية وياك؟
4: والله انها
2: اوكي. يعني من عشرة كم؟ واحد من عشرة، اثنين من عشرة، خمسة من عشرة،
4: صفر من عشرة؟
2: زين ما علينا، موجودة عشان اساعدكم. هاجر اسماعيل الخوري، صبحت الله بالخير يا هاجر.
5: هلا الله بالنور يا هلا والله.
2: هاجر ريم حسن تقول معلوماتها والله انها، ها كيف المعلومات الرياضية وياك؟
5: نفس الشيء، نفس ونفس، بس المشي يا فعلي.
2: زين انا موجودة عشان اساعدكم في حال يعني يتذي لحظة من الصمت وما حد منكم جاوب، انا بعطيكم اختيارين، فاللي بيكون اسرع واجاباته اصح هو اللي بيتأهل ويانا. متفقين؟
5: متفقين.
2: يلا نقول بسم الله نبدأ. السؤال ترى شوفوا يعني اهم شيء روحكم تكون رياضيه، ها؟
5: اكيد طبعا، اكيد
2: يعني انا انا انا اليوم متصله فيكم عشان اسليكم قبل الويكند، يعني صح اصنع يومكم. زين السؤال الاول يقول لاي منتخب وطني يلعب سون هيونغ من؟
5: كوريا.
2: اي كوريا؟
5: كوريا الشماليه.
2: أي كوريا؟
5: الجنوبية. الجنوبية.
2: الجنوبية. النقطة الأولى الهاجر. ريم ويانا.
4: وياك.
2: زين السؤال الثاني في هذه اللحظات يقول كم مرة فازت البرازيل بكأس العالم للرجال؟
5: 8 مرات.
2: ريم.
4: 8.
5: زين مرات. 5 مرات.
2: 5 مرات. هاجر منو عندك؟
5: 5 مرات. عندي فريق. ما نتكلم عن الرياضة معي.
2: زين السؤال
5: أنا ونفسي وعقلي.
2: السؤال الثالث والأخير ريم ويانا، بعد ويانا صح تسمعينا. ما لقب نادي مانشستر يونايتد؟
5: مانشستر يونايتد.
2: شو لقب نادي مانشستر يونايتد؟
4: أعطينا خيارات على
2: الأرض. خلاص جاوبت، ودي كنت تعطيكم خيارات بس هاجر جاوبت.
5: يعني أنا الحين I made my day.
2: لا بس أتوقع we made ريمز داي بعد صح؟ يعني غيرنا الجو بداية الصبح. ها ريم صح ولا لا؟ جاملينا جاملينا. ريم حسن شكرا لتواصلتي يعني، وشكرا على هاي الضحكة والابتسامة يعني الصباحية، ومو بس نحن اللي يعني دائما نفكر ان نحن اللي نصنع يومكم، انتم تصنعون يومنا صراحة بابتسامتكم، كلامكم الطيب، بأصواتكم الجميلة مع بداية هذا الصباح، فشكرا لك يا ريم وهارد لك.
4: المرات الجاية ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ريم، ان شاء الله يوم سعيد يا ريم. هاجر ألف مبروك تأهلك ويانا، وإن شاء الله إذا كان لك فوز في هذه المسابقة أكيد بيتم اختيارك ما بين الخمسة متأهلين اللي تأهلوا ويانا، وأنت كنتي طبعا المتأهلة اللي ختمتيها ختام مسك كان جميل. شكرا لك يا هاجر. شكرا لك.
5: شكرا للخليجية.
2: شكرا لك. يومك سعيد. مع السلامة. إذا حسمت النتيجة لهاجر إسماعيل الخوري وفعلا كل الإجابات كانت صحيحة. في هذه اللحظات نقول هارد لك لي ما فاز ويانا في هذه المسابقة وما شاركونا فيها، على أمل أن تكون عندنا مسابقات أكثر إن شاء الله خلال الأيام المقبلة. بندخل في تفاصيل مسابقتنا الجاية في ساعتنا الثالثة والأخيرة. Stay tuned، خلكم متواصلين يانا ويسعد صباحكم.

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية. لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمة فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: إدانة الأخير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء عمر رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وسام فخر واعتزاز لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالأداء المتميز والحضور المشرف الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال، وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمستوى العالي الذي ظهر به أسود الأطلس في هذا المحفل الرياضي العالمي الأكبر. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية، حيث جرى مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. أعلنت قوات الأمن السورية مساء أمس أنها ألقت القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية قبل يومين. تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا في 1747 وفاة إضافية في بلجيكا وحدها، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة الحر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. لقي 12 شخصا مصرعهم جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر مساء أمس قرب الميريا في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN. الخليجية 1009.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية كانت الأثير 1009 أوتو أكسجين على الخليجية
2: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: صباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية لكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. وإلى ساعتنا الثالثة 9:23 أذكركم بأن أخذكم عهود الخولاني، ما زلت مستمرة في تواصل وياكم، وأذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله استقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. وإلى مسابقتنا الثالثة على الهواء مباشرة إلى أجواء ميامي شو، هذا العرض سيقام في كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس 2026. فرقة ميامي عشنا وياهم أجمل الذكريات، صح؟ هم بيردولنا هاي الفترة بنسخة ثالثة متجددة ومختلفة، واللي هي ميامي شو. وبما أن نبض ميامي الحقيقي هو أنتو الجمهور، وبما أنكم أنتو اللي رافقتوهم دايما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، أكيد كنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. فميامي شو مهدى إليكم، وأنتو اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم أكيد بيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم بمشاركتهم لكم في صناعة هذا العرض. هذا العرض منكم وفيكم. فرقة ميامي ما نقول بس أنها فرقة كويتية أصيلة عريقة عرفت بطابعها المرح والجميل، لكن بنقول فرقة خليجية أثبتت وجودها حتى يومنا هذا. تقدرون تشترون التذاكر من coca-colaarena.com أو platinumlist.net والراعي الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. فإذا كنتوا حابين تشاركونا في مسابقتنا وتربحون آخر تذكرتين لهذا الأسبوع، شاركوني بالإجابة على سؤالنا في هذه اللحظات. السؤال شي يقول؟ يقول متى تأسست فرقة ميامي؟ متى تأسست فرقة ميامي؟ في أي سنة تأسست فرقة ميامي؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وسهلها عليكم. هل في سنة 1991 ولا 1992؟ انتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية بالسنة اللي تأسست فيها فرقة ميامي، هل في سنة 1991 ولا 1992؟ في انتظار مشاركاتكم بإجاباتكم الصحيحة، وبنتكلم أكثر عن ميامي شو إن شاء الله في الفقرة القادمة. في انتظار تواصلكم ومشاركاتكم. All the best و good luck، وكالعادة نقول good morning لكل اللي يسمعونا.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 37 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة العيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
2: أشعار
1: أشعار على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مات الموثوقة، زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

أعود في تواصلي وياكم مع مسابقتنا الثالثة والأخيرة من خلال فقرتنا ما قبل الأخيرة، وإلى أجواء ميامي شو. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما بتتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي، وهذا العرض بيكون تاريخ 29 أغسطس، وهناك تذكرتين بتكون من نصيب واحد من مستمعينا للاستمتاع بأجواء ميامي شو في قلب كوكاكولا أرينا. أنتوا تقدرون تشترون تذاكركم من موقع kokakolaarena.com أو من platinumlist.net، والراعي الإعلامي الخليجية 1009. عن سؤالي الأخير اللي سألتكم إياه، يقول متى تأسست فرقة ميامي؟ متى تأسست فرقة ميامي؟ عطيتكم اختيارين، هل في سنة 1991 ولا في سنة 1992؟ إذن متى تأسست فرقة ميامي؟ هل في سنة 1991 ولا 1992؟ في انتظار مشاركاتكم، وهذه فرصتكم الأخيرة بما أن في الفقرة القادمة بيتم الإعلان عن اسم الفائز الأخير اللي بيفوز ويانا بآخر تذكرتين للاستمتاع بأجواء ميامي شو. أعود في تواصل وياكم من بعد دقائق، stay tuned، ومع اللحظة الحاسبة اللي من خلالها بنعلم فيها عن اسم الفائز اللي جاوبنا صح على سؤالنا اللي يقول متى تأسست فرقة ميامي، هل في سنة 1991 ولا 1992؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية، وأذكركم مجددا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أما في هاي اللحظات خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كارين داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد ما زال عليه ازدحام مروري بسيط بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي للقادمين من إمارة الشارجة من عقب سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تسلك الحركة، لكن بتردون بتواجهونها مجددا من بعد جسر سيتي سنتر مردف وبالاتجاه إلى ما بعد واحد دبي للسيليكون. شارع الإمارات العابر الحركة طبيعية وانسيابية، وهو كذلك الحال على شارع الشيخ زايد، وأيضا الحركة طبيعية إلى حد ما على شارع الخيل، لكن بتواجهون كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم. الله يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: ومع أجواء مسابقة ميامي شو وصلنا لليوم الخامس والأخير. كان عندي سؤال لمستمعين سألتكم إياه، في أي عام تأسست فرقة ميامي؟ هل في سنة 1991 ولا 1992؟ اللي شاركنا وقال في سنة 91 أنتوا صح، وفي هذه اللحظات كمبيوترنا بيختار الفائز اللي بيربح ويانا. أذكركم بأن ميامي شو إن شاء الله سيقام هذا العرض المميز من اختيار وذوق نبض ميامي اللي هو الجمهور تاريخ 29 أغسطس 2026 في كوكا كولا أرينا، والراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. وانتو تقدرون تشترون تذاكركم من موقع كوكا كولا أرينا أو بلاتينوم ليست إذا ما حالفكم الحظ ويانا خلال هذا الأسبوع بربح تذكرتين لحضور ميامي شو. ذكروا دائما بأن ميامي شو مهدى إليكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم بذوقكم وبحماسكم وتصفيقكم ويعني خلونا نقول حبكم الدائم لفرقة ميامي، لأنكم أنتوا الشركاء الحقيقيين في صناعة هذا العرض لأجمل فرقة في الخليج وأقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. اليوم نقول ألف مبروك لمستمعنا سلطان علي الضنحاني. سلطان علي الضنحاني ألف مبروك لك يا سلطان. مبروك يا سلطان، إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم الجائزة. وهارد لك للي ما فاز ويانا في مسابقتنا في اليوم الخامس والأخير إلها من هذا الأسبوع. في هذه اللحظات أذكركم بأن هناك فرصة مميزة لمستمعينا في تفاصيل أو مع تفاصيل مسابقة سفرة هونغ كونغ. كل اللي عليكم تدخلون على صفحتنا في انستغرام @الخليجية 1009، بتشوفون آخر منشور مثبت ريل أنا أطلع فيه وأقول تبغي تسافر لهونغ كونغ. تحت هذا الريل هناك كابشن، الكابشن هذا فيه تفاصيل كيف تشارك في مسابقة هونغ كونغ وتربح هاي السفرة لشخصين شاملة تذاكر السفر والإقامة الفندقية. اتبعوا التفاصيل خطوة بخطوة واضمنوا أكيد فرصة للفوز بهذه الجائزة واللي هي عبارة عن سفرة إلى هونغ كونغ. في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمرت تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا وسمعونا اليوم وشاركونا من خلال شاشة الرسائل والمسجات واللي سمعنا صوتهم على الهواء مباشرة. شكرا للي دائما يتابعونا ويتواصلون ويانا من خلال وقت أوتو. إن شاء الله دائما نكون خير رفيق لكم في تنقلاتكم وفي فتراتكم الصباحية أينما كنتم. أتمنى لكم ويكند سعيد، وإن شاء الله تستمتعون بهذا الويكند مثل ما تحبون، باسترخاء، بطلعات، بعزايم، مناسبات أو حتى بسفرات سريعة. ونتمنى التوفيق للجميع والمتعة اللامتناهية لكل من يسمعنا ويتابعنا دائما وأبدا. شنقول؟ هابي ويكند و Good morning للجميع.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الإنشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية، صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية مستراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية، نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية، لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. بحث معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في كوالالمبور مع داتوك بن ياسين رئيس لجنة الأمن في البرلمان الماليزي سبل تعزيز التعاون البرلماني. رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والمتورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. ألقت قوات الأمن السورية مساء أمس القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في دمشق قبل يومين. تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا في 1747 وفاة إضافية في بلجيكا وحدها، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة الحر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000. أوقفت شركة الكهرباء الفرنسية مؤقتا مفاعلا نوويا، وذلك بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر غارون الذي يستخدم في تبريد هذا المفاعل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.
2: في ضيافة الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا مغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 1:30 PM حتى 10:00 PM فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يضع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
0: الخليجيه
2: 100%
0: خليجيه. 1-0-0

0: أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: واحد
2: صفر
1: صفر

0: خلف التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. بحث معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في كوالالمبور مع داتوك بن ياسين رئيس لجنة شؤون الأمن في البرلمان الماليزي سبل تعزيز التعاون البرلماني. رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. ألقت قوات الأمن السورية مساء أمس القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في دمشق قبل يومين. تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا في 1747 وفاة إضافية في بلجيكا وحدها، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000. أوقفت شركة الكهرباء الفرنسية مؤقتا مفاعلا نوويا بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر غارون الذي يستخدم في تبريد هذا المفاعل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1-0-0-9-0-9.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: 1-0-0-9
5: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أوغست
1: في ضيافة الخليجية.

0: بودكاست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
0: أشعار
2: على الخليجية.
3: يا عظيمة كل شيء لحدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك يا عظيمة. استلذيتي بطعناتي واخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة. وانت يلي كل ما لدت عيونك فالمراية، ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى ما لها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة. لكن انت صار لك حق الوصاية والولاية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة. استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة. استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة. من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية، خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة. وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية، تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة. تايه بصري ومن جابه البيت الله تايه، عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة. فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جاية، يا بعد عمر ما

0: 50% على باقات مختارة من فري أحسدوم. اطلع على الخصم تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
8: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
9: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم وفولي ناس كم ناس غدروبي،

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: هذا الصيف وصلت جزيرة كاريبية أصغر من معظم المدن إلى البطولة للمرة الأولى. تعد كوراساو موطن لحوالي 150 ألف شخص، ويمكنك القيادة من أحد أطرافها إلى الطرف الآخر في أقل من ساعة. إنها أصغر دولة على الإطلاق تصل إلى هذه البطولة، وذلك من حيث عدد السكان ومساحة الأرض، حيث أخذت الرقم القياسي من أيسلندا. 48 فريقا يتنافسون على أكبر مرحلة في اللعبة، واحدة منهم هي تلك الجزيرة.
2: وتبدي اللي من الجيران من قطرة، وعلي اللي من الأحزان ما شفت.
3: أحلى طرب مع جلسات

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف وتسأل القلب، قال القلب لا تنكر تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف. بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف. بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. اترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دا

0: التسعة. كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: دانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القبول. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر العوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الحنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأوراق.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية
2: 100%
1: خليجية
0: 1009.

عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع الرقايب بإمارة عجمان، حيث ننقل لحضراتكم خطبة وصلاة الجمعة وخطبة اليوم بعنوان الصبر خير، الصبر خير العطاء. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ محمد علي العطاس، أما المؤذن محمد أحمد الياسي.

الحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن خلق يحبه رب الأرض والسماء ويجزل لأهله العطاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنه خلق الصبر، الذي ورد في أكثر من 90 موضعًا من كتاب الله. والصبر قيمة تحجز النفس عن المساوئ وتحملها على المحاسن، وهو حبل الأنبياء المتين.

بالصبر مضى نوح ويعقوب وإسماعيل وأيوب الذي مرض بعد صحته وابتلي بفقد ماله وأحبته صار محتسبا راضيا ثم توجه إلى ربه مناجيا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فرد الله إليه عافيته وضاعف له أهله وثروته إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم نعم الصابر لربه فأيده بنصره وأبقى في العالمين جميل ذكره وكذلك من سار على أثره ألم يقل الله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وما أجمل قول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر وكيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فالصبر على الطاعات رفعة في الدرجات ووعد بالمغفرة والجنات مصداق ذلك قول الله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأما الصبر بالامتناع عن المحظور والسلوك الخطأ من المعاصي ونحوها فعصمة ونجاه وفوز برحمة الله قال جل في علاه وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ألا وإن من صبر عند البلاء ينال عظيم الجزاء فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري قالت إنك لم تصب بمصيبتي فلما عرفت من كان يخاطبها جاءت معتذرة فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي إن هذا هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المؤمنون إن الصبر من كنوز الخير فهو في طلب العلم طريق للرفعة قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا وهو في الاجتهاد في العمل تميز وفي المروءة والكرم إحسان وربنا يقول واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والصبر عند الضيق فرج ويسر قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والصبر من أعظم النصائح التي يتبادلها الناس قال سبحانه وتواصوا بالصبر فتحلوا به في جميع شؤونكم تفوزوا بمعية ربكم

الصابرين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 33، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36، 42، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويها، ولكن هو

0: سلاح ذو حدين يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
2: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
3: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
4: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
5: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: بودكاست استكانة 1009 كانت الأثير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وشفادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء لتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل، ومجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. بمسجاتكم عبير، مساء الخير والنور والسرور، تقول ليس بالضرورة أن تكون عظيما لتأخذ مكانة في قلوب من حولك، ولكن يكفي أن تكون صادقا واضحا وبسيطا. شكرا لك يا عبير. وأيضا كذلك عبد الله الزرعوني، حياك الله يا عبد الله، مساء الخير والسعادة. وكذلك أيضا أمل، مساء الخير والنور والسرور، شكرا يا أمل وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق 4000. إلى أول موضوعاتنا ووقفتنا الأولى اليوم، ومن خلال تواصلكم وبيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي

من هو أكثر إنسان له مكانة كبيرة في نفسك ولماذا؟ الكثير من البشر نحن نتعامل معهم من محيط أسري إلى اجتماعي إلى عملي، والكثير من الأشخاص في كل يوم من الأيام نعرف بأن فلان من الناس له مكانة كبيرة في نفسك لا تغيرها الأيام ولا تغيرها الظروف. فمن هو يا ترى هذا الإنسان اللي تعتبر بأنه أكثر إنسان فعلا يعتبر له مكانة كبيرة في حياتك؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت اتصالات، وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي مسجات أسماءكم من خلال أيضا مسجاتكم ومن خلال لقاءنا المسائي اللي أتمنى إن شاء الله أن نستفيد منه جميعا، ومن خلال تواصلكم ويا مساء الخير والسعادة من الخليجية 1009.

0: طيب بشوف المزيد من مسيداتكم هو من خلال تواصلكم على الخليجي على 1009. من هو أكثر إنسان قريب من نفسك وتجد بأنه واحد من الأقرب الأشخاص إلى نفسك وأكثرهم تحقيقا للسعادة في حياتك؟ عندي عبد الرزاق عوني، حياك الله يا عبد الله، مساء الخير. يقول والد ولدهم نور حياتي، الله يحفظهم لك إن شاء الله ويجعلك دائما من البارين. شكرا لك عبد الله. أيضا أمل، مساء الخير ونور السرور يا أمل. تقول أحيانا بعض الأشخاص لهم مكانة كبيرة جدا، سوبر سبيشل. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسيدتهم، هناك أشخاص يحققون في حياتك الرضا السعادة، لهم مكانة كبيرة في نفسك، لهم مكانة مهمة، ولكن من هم هؤلاء الأشخاص ولماذا لهم هذه المكانة؟ مع اسمائكم عن طريق 4000 دول صارات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 33، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36، 42، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعرنا خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 101.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بيتي سعادتي.
1: متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000. وأعود إلى المزيد من مسجاتكم. هذا رقم 2. مساء الخير. تقول دائما أسأل نفسي هذا السؤال، لماذا بعض الأشخاص لهم المكانة؟ ربما لأنهم دائما يحققون التوازن بين القلب والعقل والروح ومؤثرين في أنفسنا، وبالتالي لهم قدرة على نشر البهجة و السعادة في أنفسنا. شكرا لك أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسجاتهم. أمل مساء الخير ونور السرور. وشكرا على المسج. والأحيان بعض الأشخاص لديهم بعض العبارات الجميلة اللي دائما تحفز الإنسان إلى الأفضل. شكرا لك أمل. طيب، من هم الأشخاص الذين فعلا يمكن أن يكون لهم مكانة في أنفسنا؟ وربما أحيانا نسأل أنفسنا لماذا هذه المكانة. أولا، تحقيق السعادة والرضا في الحياة هي قدرة الإنسان على أن يعرف قيمة النعم التي يملكها. وبالتالي ربما أحيانا يصبح الإنسان يعتاد على أشياء معينة، على نعم معينة، حتى على ماديات معينة، وبالتالي تصبح أشياء عادية في حياة الإنسان لأنه اعتاد عليها. ولكن من المهم دائما أن ينظر إلى أنه يملك شيء مهم، أن كل شيء في حياتنا له قيمة وله أهمية، وكلما زادت وهذه الأهمية كلما زاد قدرة الإنسان على أن يهتم بها. وبالتالي عندما يركز الإنسان على العطاء وتطوير الذات يعيش الحاضر حتى يستطيع أن يبني مستقبل أفضل في حياته. من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان، أولا قبل أن نتحدث عن الجانب الآخر لهم أكثر الأشخاص تحقيق السعادة في حياتنا، أن يمارس الإنسان الامتنان والرضا. لأنه كلما كان لدى الإنسان قدرة على التفكير بإيجابية وبامتنان لكل الأشياء التي يملكها في حياته ولكل السعادة

0: التي يمكن أن تكون بين يديه كلما زاد اهتمامه بها وأصبحت ربما ديمومتها أكبر. المسألة الثانية إدارة التوقعات، لأننا أحيانا نحن في حاجة إلى أن نتوقع كل ما هو جميل، أن ندير هذه التوقعات يعني نحو الإيجابية وأننا سنحقق النجاح وأننا قادرين على تحقيقه. والنقطة الثالثة هو أننا ننجز أهداف ونكافئ أنفسنا على هذه الأهداف. فبالتالي عندما تحدد أهداف واقعية قابلة للتحقيق تحتفل بإنجازاتك، تكون قادر على أن تعزز الثقة في نفسك وبالتالي تعزز السعادة في نفسك. تخلص من الأفكار السلبية، لأنه دائما أي أمر أنت تريد أن تنجح فيه ابعد عنه كل الأفكار السلبية، واجعل دائما كل الأفكار الإيجابية هي التي بين عينيك. أحيانا نشكو من بعض الأمور في حياتنا ليست كما نتمنى ونريد، ولكن الأفضل أن يعني بين لحظة وأخرى أن يستعيد الإنسان التفكير ويقول نعم هناك أشياء إيجابية في حياتي أستطيع فعلا أن يعني أكون سعيد بها. مساعدة الآخرين مهمة، وبالتالي هنا ننتقل إلى نقلتنا الأخرى، بأنك عندما تمد يدك للآخرين أنت تمد يدك لنفسك وليس للآخرين. عندما تستطيع إذن أن تحقق كل هذه الأفكار في نفسك، يعني أنت تكون فعلا في قمة السعادة في حياتك، قادر على إدارة التوقعات والتوازن فيها، أنت هنا تنتقل لمرحلة الأخرى تستطيع الآن أن تحققها في حياة الآخرين. ابدأ بنشر الطاقة الإيجابية من حولك، وتذكر دائما بأن الكلمة الطيبة، مساعدة الآخرين، المشاركة الوجدانية حتى لو لم تكن يعني محسوسة أو منظورة هي مسألة مهمة. طيب كيف يمكن فعلا أن أحقق هذه المشاركة، سواء كانت واقعية أو كانت وجدانية أو كانت حتى فكرية؟ أحيانا أنت تفكر كيف يمكن لي أن أساعد فلان من الناس. أول نقطة في هذا الأمر هو ما يسمى بالاستماع الفعال. الاستماع الفعال هو أن تمنح دائما انتباهك الكامل للآخرين. أنت ربما تسمع عن فلان، ولكن هل سمعت فلان؟ يعني أنت تسمع عن فلان، ولكن هل سمعت من فلان؟ هذه المسألة مهمة. الكلمة الطيبة مهمة، لأنها الكلمة الطيبة دعم. عندما يحرص الإنسان على إظهار الامتنان وتقديم دائما التشجيع، الكلمة الطيبة مهما كانت بسيطة فهي لها في ميزان الحياة يعني ربما قيمة كبيرة وأهمية كبيرة. النقطة الثالثة هي التعاطف، أن أشعر الآخرين حتى لو لم أستطع مساعدتهم أن أشعرهم بأنني متعاطف معهم وأنني داعم لسعادتهم. قضاء وقت نوعي، هذا الوقت هو ربما من أكثر الأشياء المهمة. الأوقات النوعية في الأسرة، في الأصدقاء، وأيضا كذلك حتى في مجال العمل هي التي تأتي بنتائج ممتازة. لا يمكن أن تقول سأعطي وقت ثانوي وبالتالي تتوقع يعني نتائج ممتازة، وإنما عندما تعطي وقت نوعي، والوقت النوعي يعني اهتمام كبير جدا بهذا الوقت، هنا أنت تستطيع فعلا أن تسعد الآخرين. نشر التفاؤل والسعادة والأمل. لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة سعيدة إن لم يكن قادر على أن ينشر التفاؤل والابتسامة والأمل. ابتسامة معدية، طاقة إيجابية تنعكس على من حولك، هي التي تجعل فعلا تفاصيل الحياة التي تعيشها معهم هي تفاصيل سعيدة.
1: بيتي سعادتي.
0: ولن يكون سعيدا إلا عندما تتقبل ربما وجهات نظر منهم في هذا البيت، ولن يكون سعيدا إلا عندما تستطيع فعلا أن تقول أنا ناشر للسعادة، أنا ناشر للتفاؤل، أنا ناشر للابتسامة، وبالتالي هذه الطاقة الإيجابية تصل للآخرين وتحقق التوازن المطلوب، أنني أحقق السعادة في حياتي. وأنا أتحدث باسمكم، أتحدث أنه أحقق السعادة في حياتي، وأنا استطعت أن أحققها فبالتأكيد سأحققها في حياة الآخرين.

0: الغصن يابس من الشعار خزاع. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: لم تحكم امرأة مباراة للرجال في البطولة إلا في عام 2022. تولت الفرنسية ستيفاني فرابارت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، وكان مساعداها من النساء أيضاً. لم يكن قبل ذلك طاقم التحكيم بأكمله في الملعب نسائياً، حيث استطاعت ستيفاني فتح هذا الطريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز. أما على أكبر مسرح رياضي فلم يتم ذلك إلا قبل 4 سنوات.
2: 1-0-0-9
3: دانت الأف
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: Events.
1: Events.
2: الراغبين بالفوز برحلة إلى هونغ كونغ ما عليك سوى تفقد المنشور المثبت على صفحتنا في انستغرام واتباع الخطوات الموجودة في التعليق الأول لفرصة الفوز برحلة إلى هونغ كونغ مع مرافق، وبإمكانكم المشاركة من خلال صفحة الانستغرام، ومثل ما ذكرنا اتباع الخطوات الموجودة للفوز بجائزتنا برحلة إلى هونغ كونغ. لو وصلنا مستمر على الخليجية على 1-0-0-9.
3: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت باعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد
4: صفر
3: صفر

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: علي النعيمي يستعرض في كوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف. 156.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2025 بنمو 6.1%. وفي تايوان إجلاء آلاف السكان وإغلاق المدارس مع اقتراب الإعصار بافي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان مكافحة التطرف من منظور إماراتي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والاستراتيجية والأمنية. واستعرض معالي خلال المحاضرة التجربة الإماراتية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف والرؤية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأكد معالي أن مواجهة التطرف لا تقتصر على المعالجات الأمنية، وإنما تتطلب استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الجوانب الفكرية والتشريعية والتعليمية والاجتماعية. وحذر معالي النعيمي من استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية ومن تنامي خطاب الكراهية والتحريض وما يترتب على دعم التنظيمات المتطرفة واستخدامها أدوات للتدخل في شؤون الدول. واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كأحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025 مقارنة ب 147.8 مليون مسافر في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 6.1%، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة طيران بنمو 6.8%، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية وكفاءة بنيتها التحتية وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجا استباقيا لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية. وبين حر الصيف وفضول الصغار تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا. وفي الإمارات لا تبدو العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة وبناء مهارات مختلفة وصناعة ذكريات تبقى طويلا بعد انتهاء الموسم. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية. من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات، يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا، بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
4: وفي الشأن المحلي أيضا، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم اليوم عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري. يذكر أن عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا توقفت في 28 من مارس نتيجة للهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي. حققت الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية مشاركة قياسية، وصلت إلى 40,286,428 طالبا وطالبة من 60 دولة. محمد الهاشمي الفائز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات تحدث لمركز الأخبار عن فوزه والمشاركة.
6: أولا الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وأتى بعد جهد ومحاولات واستمرار في هذا التحدي، واليوم أنا أهدي هذا الفوز لوطني ولأسرتي ولمدرستي ولمعلمي ولجميع من آمن بي. الحمد لله رب العالمين، اليوم أنا فزت بالمركز الثاني، يعني اليوم هذه المشاركة هي يعني مشاركتي الأولى كانت قبل 9 سنوات من اليوم، فالحمد لله رب العالمين أنني استطعت أن أكون من الفائزين في هذا التحدي، وكنت أتمنى أن أكون الفائز بالمركز الأول، ولكن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن الظن، وإن شاء الله من أفضل الأفضل في المستقبل بإذن الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أجلت السلطات التايوانية آلاف الأشخاص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ العام 1995. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
9: 09 أجمل المنوعات الغنائية.
10: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10.

0: المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات. وأيضا مساء الخير لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم. شكرا لك أمل على المسج, وأيضا كذلك منشكرا المسج كل المتواصلين من خلال لقائنا في هذا المساء. وإلى موضوعنا التالي في هذا اليوم.
1: بيتي ساعتي.
0: ما هو الشيء الذي يمكن أن يجعل حياتك رائعة؟ شيء تتوقع فعلا أن يكون واحد من الأشياء المهمة جدا التي تجعل حياتك رائعة, سواء كان هذا الشيء موجود أصلا في حياتك أو تتمنى أن يكون شيء معين تعتبر أنه يمكن أن يجعل حياتك رائعة. ما أسمائكم عن طريق 4000 دوات صلاة وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: بيتي ساعتي.
1: إذن قبل انطلاقة إجازة نهاية الأسبوع، يا ترى ما هو الشيء الذي يجعل حياتك رائعة وتتكامل صورتها بالروعة مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صلات وعلى الخليجية؟ أمل مساء الخير ونور السرور، تقول على نعمة الأهل والعائلة، ولما تكتمل هذه الصورة تكتمل بالرضا والخير وبالتالي بالسعادة. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم على الخليجية على 1009. إذا ما هو الشيء اللي فعلا تجد بأنه يكمل صورة حياتك ويجعلها حياة رائعة مع أسماءكم على 4000 دول صالات وعلى الخليجية؟
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 33، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36، 42، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب إني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف إحساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة أضعافه كلام ما بعد قلته.
3: في صدري عشرة أضعافه كلام ما بعد قلته.

0: على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أعود إلى مستمعينا وإلى مسيداتكم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال أيضا مسيداتكم. يا مساء الخير ونور السرور لكل متواصلين. شكرا لنهاية رقم 2. أيضا دائما هناك نعمة عظيمة في حياتنا، نعمة الأهل والعائلة. أيضا كذلك شكرا لك يا أمل، تقول الوالدين دائما كانوا يفرحونا ونحن أطفال، وكذلك هذه الفرحة أثرت في حياتنا وهم الشيء الرائع في حياتنا. ثم خلوة مع الذات والتأمل والتجديد، ويشتاق الإنسان بعدها للشوق الذي يحرك الحياة ويحرك الشغف والمحبة والحياة الجميلة، ودائما الكلمة الطيبة هي الأساس. وشكرا شكرا لك يا أمريكا. المستمعين تواصلوا من خلال مسيداتهم. الحياة الرائعة يقال بين قوسين علميا بأنها الحياة الرائعة هي الحياة المتوازنة، هي رحلة متوازنة بين تحقيق الأهداف وقبول الحياة التي تعيشها، الطموح إلى حياة أفضل، وليست حياة خالية من التحديات، وإنما دائما الحياة الرائعة يوجد فيها تحديات، والإنسان يفكر بطريقة أو بأخرى كيف يمكن أن تخطاها بالطريقة الصحيحة. أحيانا يمكن أن تكمن هذه السعادة الحقيقية في إيجاد معنى وقيمة لأعمالك، لحياتك، لأسرتك، لبناء علاقات عملية مميزة وعلاقات أسرية دافئة. أهم الركائز حتى تحقق الحياة الرائعة يقول العلماء هو إيجاد المعنى. الحياة التي تمتلك فيها هدف أسمى هي الحياة التي نقول حياة لها معنى، والحياة التي لها معنى تحتاج إلى عمل وإلى عطاء وإلى إبداع، هي التي تمنحك الشعور بالرضا وشعور الإنسان بقبول الحياة التي يعيشها، ويفوق حتى السعادة اللحظية، وإنما يتخطاها بأنك فعلا أنت لديك تقبل لحياتك وتنظر إلى تطوير ما بين يديك. التوازن والنمو تطلب الحياة الرائعة التعلم المستمر، تطوير الذات، إعطاء الجسد والروح حقهما من الراحة والرياضة، وكذلك أيضا الاهتمام، تقدير اللحظة الحالية. دائما عندما يستمتع الإنسان بالتفاصيل البسيطة مهما كانت بسيطة، هو يعني وكأنه يحقق إنجازات مهمة خلال اليوم، وبالتالي يجعل الحياة من حوله رائعة. طيب هناك خطوات عملية يمكن أن يعيش من خلالها الإنسان حياة رائعة. أولا هو أن تحدد ماذا تريد، وتسمى علميا أن تحدد قيمك، أن تعرف ما هو مهم حقا بالنسبة لك وأن تعيش بناء عليه، أن تعتني بعلاقاتك وأن تستثمر وقتك مع الأشخاص الذين دائما يضيفون قيمة مهمة وعلم مهم إلى حياتك، أن تكون ممتن بأن تدرب عقلك يوميا على تقدير النعم الموجودة في حياتك لزيادة شعورك بالرضا. وبالتالي كل منا يمكن أن يمتلك الكثير من الأفكار التي يستطيع من خلالها أن يحقق هذه الحياة الرائعة، والحياة الرائعة دائما تحتاج الإنسان أن يهتم بأسلوب حياته، أن يهتم بتغذيته، أن يهتم بصحته، أن يهتم بتطوير ذاته، وأن يكون دائما قادر على أن يوجد التوازن في حياته حتى يستطيع أن يحقق كل ما هو رائع وكل ما هو جميل. وبالتالي إن شاء الله تكون إجازة نهاية هذا الأسبوع، قرر وقل بداية ونهاية إجازة يعني أو في إجازة هذا الأسبوع ستكون انطلاقتي نحو مستقبل أفضل، ستكون انطلاقتي نحن حياة رائعة، سأحاول أن أحدد التفاصيل التي أبدأ في أن تكون هذه التفاصيل ليست فقط نظريا وإنما عمليا تتحقق على

أرض الواقع، ونتمناك أستاذ برنامج من خلال الخليجية دائما أن تكون إن شاء الله أقولوا آمين حياتكم في قمة السعادة وأعمالكم في قمة النجاح وإنجازاتكم في تطور مستمر.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: الايقاعات والمكسات دي جي المرعب. من اول نغمة لاخر ايقاع جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: 1-0-0

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: وفي إيفنت وعلى الخليجية على 1009. الراغبين بالفوز برحلة إلى هونغ كونغ عليكم سوى تفقد المنشور في صفحتنا على انستغرام وتتبع الخطوات, ومن خلال هذه الخطوات يمكنك الفوز برحلة إلى هونغ كونغ مع مرافق, ونتمنى إن شاء الله الفوز لكل مستمعين. إذن الراغبين في المشاركة ما عليكم سوى الذهاب إلى صفحة الخليجية 1009 على انستغرام, وكذلك أيضا تتبع الخطوات وإن شاء الله تكون من الفائزين بهذه الرحلة إلى هونغ كونغ للمستمع الفائز مع مرافق.
1: الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني. جعلني واحد من خيرة أمه، وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني. فرق مجده عن الأمجاد، وانا بمجده اصل سهيله اليماني. يعلمني الرمايه كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني. ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحد القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحد القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحد القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وسام فخر واعتزاز لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان مكافحة التطرف من منظور إماراتي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والاستراتيجية والأمنية. وصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كأحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025 مقارنة ب 147.8 مليون مسافر في عام 2024. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة. يذكر أن عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا توقفت في 28 مارس نتيجة للهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي. أفادت وكالة الطاقة الدولية اليوم بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. أجلت السلطات التايوانية آلاف الأشخاص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ عام 1995. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير والسعادة ومساء الويكند وأجواء الإجازة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009 من هذه اللحظات ولمدة ساعتين. يسعدني يكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي. ناخذكم كالمعتاد إلى فقرات ومواضيع مختلفة، وأيضا كالمعتاد دائما مواضيعنا في مع انطلاقة الويكند تكون يعني خفيفة عليكم. البداية مع الفعاليات الصيفية، والفعاليات الصيفية في مدينة دبي دائما غير، خصوصا مع أجواء بيت ذهيت في الموسم الخامس. أجواء بتكون مليئة بالمتعة الترفيه والطرب مع بيت ذهيت. بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 21 أغسطس المقبل. الفعاليات ستقام في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8 والشريك الإعلامي الخليجية 1009. مساء خير وسعادة عبير النمر وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة ومن خلال انطلاقة شورت كات. يلا انطلاقتنا بتكون مع اختبارنا في حصة الجغرافيا، معلوماتكم الجغرافية والمكانية. اليوم أباكم تعطوني اسم مدينة من مدن العالم يتكرر فيها نفس الحرف مرتين، يعني يوجد فيها حرف مكرر مرتين. أي مدينة من مدن العالم، سواء هذه المدينة تقع في دولة الإمارات، في إحدى الدول الخليجية، قارة أوروبا، آسيا، أفريقيا، أي قارة من قارات العالم، مدينة يتكرر فيها نفس الحرف مرتين. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وكالمعتاد سؤالي اللي يتبع هذا السؤال في حصة الجغرافيا، إذا كانت لكم زيارة إلى وحدة من هذه الدول خبرونا عنها وأجمل شيء حبيتوه في هذه الوجهة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيراً الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: قبل ما نبدأ وياكم في فقرة اسم على مسمى شوي نسوي رفرش لذاكرتنا ونختبر معلوماتكم ونشوف معلوماتكم الجغرافية والمكانية بأسماء المدن وكذلك الدول. اليوم طلبنا منكم تعطونا اسم مدينة يتكرر فيها نفس الحرف مرتين، بما أن بعض المستمعين بعثوا بأسماء دول فخلونا نفتحها نقول دول ومدن يتكرر فيها نفس الحرف مرتين. أولى المشاركات وصلتنا من أحد المتابعين يقول لندن، عبير النمر تقول ألبانيا وألمانيا، أبوظبي وأم القيوين من مستمعتنا حصة، أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول في قطر مدينة اسمها أمسيعيد. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. هل من مدن ودول أخرى يتكرر فيها نفس الحرف مرتين؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بنشوف إذا حد منكم يعني بيخبرنا عن اسم الدولة اللي بنتكلم عنها اليوم، وكذلك بنتكلم عن سبب تسميتها بهذا الاسم. دقائق وبنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أما الحين بترككم مع الفنانة أحلام تقول كيدي عظيم. نرجع بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم. مدن أو دول تقع في أي قارة من قارات العالم يتكرر فيها نفس الحرف مرتين؟ أعطونا أسماء هذه المدن والدول.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيام، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت رويان مهوضاني، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارحها ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
4: إذن راجعين بعد ما نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية إلى مشاركاتكم ورسائلكم. واليوم نبحث عن دولة أو مدينة يتكرر فيها نفس الحرف مرتين، مثل ما قالت مستمعتنا قبل شوي عبير، ألبانيا وألمانيا، والبعض تكلم عن لندن وغيرها من هذه الدول. فهل من دول ومدن أخرى يتكرر فيها نفس الحرف مرتين؟

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. إلى رسائل ومشاركات مستمعينا بين الدول والمدن المختلفة، اليوم نبحث عن دولة أو مدينة يتكرر فيها نفس الحرف مرتين. نتكلم عن اسم هذه الدولة واسم هذه المدينة يتكرر فيها نفس الحرف مرتين. بشكل سريع نشوف

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عن أرض الأرانب، يقولكم أطلق الفينيقيون هذا الاسم عند وصولهم لأسبانيا، وذلك بسبب كثرة الأرانب البرية فيها. ومع مرور السنين اتطور هذا الاسم ليصبح إسبانيا لخفة اللفظ. وهناك رواية أخرى تقول بأنها اسم إسبانيا يعني يأتي بمعنى أرض غروب الشمس. في إسبانيا نعرف أن هناك الكثير من المدن، ويمكن من أبرز المدن مدريد. اسم مدريد كذلك يتكرر فيه حرف الدال مرتين. يقولكم اسم مدريد عربي الأصل، ومعنى أو خلنا نقول الاسم الأصلي اللي هو مجريط أو مجريت. وتتكون هذه الكلمة من شطرين، أولهم كلمة مجرى وهي كلمة عربية تشير إلى مجرى المياه، ثانياً إيت وهي باللغة الرومانسية اللي هي اللغة اللي يتحدثها الأسبان القدماء في الأندلس تحديداً، أصله من كلمة إيتو اللاتينية وتعني الوفرة. كلمة مدريد أو مجريط تأتي بمعنى مجاري المياه الوفيرة، هذا هو المعنى الحرفي لكلمة مدريد. أنزين، بما أن تكلمنا عن وجهات مختلفة وذكرتولنا أسماء لمدن ودول، ويمكن بعضكم أتذكر أسماء المدن والدول المفضلة بالنسبة لكم، لأن البعض كتب اسم الدولة والمدينة وعدالها قلوب وعدالها يعني بيّن من خلال مشاركته بأنها تعتبر من الوجهات المفضلة بالنسبة له. خبروني عن الوجهة اللي تعتبر الأفضل والأجمل بالنسبة لكل واحد منكم. ما هي الوجهة سواء كانت دولة أو مدينة تقع في وحدة من الدول تعتبر من أجمل وأروع الوجهات اللي زرتوها في حياتكم، ويمكن لأنها تعتبر جميلة وضمن وجهاتكم المفضلة زرتوها أكثر من مرة؟ خبرونا عن هذه الوجهات على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: ولله الحمد، جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي في هذه الأثناء تشهد انسيابية في حركة السير، ورافقتكم السلامة.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
1: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
11: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني www.rakiz.com/radio.
12: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
11: بنشوف وجهات مستمعين المفضلة، ما هي الوجهة اللي تحبون تكررون زيارتكم إلها؟ على فكرة احيانا هناك اسباب لتفضيلنا لاحد البلدان على غيرها، واحيانا يكون الموضوع بدون سبب. نحب نزور احدى الوجهات واحدى الدول ولكن ما نعرف السبب. اذا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك وسائل التواصل الاخرى. ما هي وجهتكم المفضلة؟

0: شورت كات على الخليجية.
1: بعد ما تكلمنا عن إسبانيا وعن المدريد في فقرة اسم على مسمى، حبينا اليوم نتكلم عن الوجهات المفضلة بالنسبة لكم. بعض الناس يحبون يكررون زيارتهم لنفس الوجهة مرات ومرات، الأسباب تختلف، وأحيانا على فكرة يكون بدون سبب. تسأل مثلا الشخص، تقول له والله شو اللي تحبه في هذه الدولة، يقول لك والله ما فيها يعني زود، حالها حال باقي الدول، ولكن سبحان الله أحس بشيء شدني لزيارة هذه الدولة، شو هو الله أعلم. عموما كل واحد منا يرتاح في التواجد يعني في إحدى الوجهات، وكذلك يكرر زيارته لهذه الدول. بعد شوي بنشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، ولكن بما أني بنطاري السفر وبنطاري الوجهات المختلفة، هذه فرصتكم لاكتشاف روائع هونغ كونغ مع الخليجية 1009. كل اللي عليكم تسوونه تزورون صفحتنا على إنستغرام اللي هو الخليجية 1009، اتبعوا الخطوات الموجودة على البوست المثبت، وواحد منكم بيبتسم له الحظ وبيربح رحلة مع مرافق إلى هونغ كونغ. وإذا حابين تتعرفون أكثر على أهم المعالم السياحية وأهم الأماكن الجميلة الموجودة في هونغ كونغ، بإمكانكم كذلك تشوفون حسابنا على إنستغرام، وتحديدا الفيديوهات اللي نزلتها زميلتنا عهود الخولاني أثناء زيارتها مؤخرا إلى هونغ كونغ. يعني مناطق ووجهات سياحية وترفيهية جميلة وممتعة جدا، فعلا تشد الواحد لزيارة هذه الوجهة. عموما إذا حابين تربحون مثل ما قلنا رحلة إلى شخصين إلى هونغ كونغ، ما عليكم إلا زيارة صفحتنا على الخليجية وتشوفون البوست المثبت هناك، وتتبعون التعليمات المطلوب منكم تسوونها عشان تدخلون السحب للفوز بهذه الجائزة، ونقول حظ موفق للجميع. انزين، نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا ونتكلم عن الوجهات المفضلة بالنسبة لهم. أمل تقول أحب ميونخ لأن الله كتب لي فيها حياها بصحة وعافية، وكانت أول مكان أروح له بعد ما اشتغلت. تقول سابقا ما كنت أروح للهند ولندن ومكة والمدينة. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول فرنسا بلا منازع أكثر الدول اللي أحب أزورها، الكويت، مصر، تايلند، وفي أوروبا أكرر زياراتي دائما إلى سويسرا. هالرسالة وصلتنا من أبو محمد. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. هل من وجهات تعتبر ضمن وجهاتكم المفضلة تحبون تكررون زيارتكم لهذه الوجهة؟ وإذا حابين تخبرونا عن السبب اللي شدكم لزيارة هذه الوجهة تحديدا، أكيد نستقبل جميع المشاركات على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مساكم خير وسعادة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحه، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تحس قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة ب 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1%، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 آلاف حركة طيران بنمو 6.8%. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم اليوم، عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة. يذكر أن عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة للألومينا توقفت في 28 من مارس نتيجة للهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي. أعلنت الصين فرض حظر مؤقت وبأثر فوري على تصدير غاز الهيليوم، في خطوة تأتي وسط مخاوف من عودة نقص الإمدادات العالمية مع تجدد الصراع العسكري في الشرق الأوسط. ويعد الهيليوم من الغازات الأساسية في صناعة أشباه الموصلات، إذ يستخدم للتحكم في درجات الحرارة أثناء تصنيع الرقائق الإلكترونية. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. أجلت السلطات التايوانية آلاف الأشخاص وأغلقت عدداً كبيراً من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي، الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ العام 1995. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير لكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. وبما أن نعيش الأجواء الصيفية فهناك الكثير من الفعاليات الصيفية ممكن أكيد تشاركون فيها، وكذلك ممكن تتواجدون فيها في دولة الإمارات. خصوصا هذه الفترة يقام دبي مولاثون، تستمر فعاليات هذه المبادرة حتى 15 من هذا الشهر أو من شهر سبتمبر المقبل إن شاء الله. تقام الفعاليات في مراكز التسوق المشاركة، وهذه المبادرة تقام في مسارات داخلية مكيفة لممارسة رياضتي المشي والجري خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك ضمن مجموعة مختارة من مراكز التسوق في الإمارة. الفعالية تقام يوميا في الفترة الصباحية تحديدا بهدف تشجيع السكان من جميع الأعمار على اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطا ضمن بيئة داخلية مريحة، مع توفير خيارات متنوعة للمسافات في مراكز التسوق المشاركة. بالنسبة لموضوعنا السابق كنا نتكلم عن الوجهات المفضلة بالنسبة لكم. أحد المتابعين كاتب إيطاليا، وأيضا أمل أحمد تقول لندن، دائما أحب أجواءها خصوصا في الخريف، وإن شاء الله أزورها في الخريف مع الغيوم والأمطار بإذن الله. إن شاء الله الله يكتب لك إن شاء الله ويكتب لكل شخص يسمعنا زيارة الوجهات المفضلة بالنسبة لهم. خلال الساعة الثانية بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان حسين الجسمي ما نسيتك على الخليجية. ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات وقفتنا التالية بتكون مع أجواء المونديال. تابعتوا مباراة أمس؟ هي ولا لا؟ شو رأيكم فيها؟

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية، شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، والبعض يقول هارد لك لمنتخب المغرب، وفعلا يعني كان أملنا كبير في آخر منتخب عربي وصل لدور الربع نهائي، ولكن للأسف أمس شهدنا خسارة المنتخب وانتهت المباراة بهدفين مقابل لا شيء. بصراحة وبدون زعل أنا شوي انصدمت من أداء المنتخب المغربي، ما أدري هل كانت خطة المدرب أو التوتر والخوف من الخصم، خصوصا وأن المنتخب الفرنسي يعتبر أحد أقوى المنتخبات في العالم. بس المباراة بصراحة ما كان مستواها يعني مثل ما هو متوقع مقارنة يعني بأداء المنتخب في مبارياته السابقة، خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الأول كان جيد، ولكن الشوط الثاني شوي يعني ما أدري، كانت هناك بعض الملاحظات. يعني أنا مو محللة ولا متمرسة في هذا المجال ولا صاحبة خبرة في كرة القدم، هذا مجرد رأي، ما أدري تتفقون وياي ولا لا. عموما نقول هارد لك للمنتخب المغربي، وبهذه النتيجة يتأهل منتخب المغرب أو يتأهل عفوا منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي، وبيواجه الفائز إن شاء الله في مباراة اليوم. مباراة اليوم بتكون بين إسبانيا وبلجيكا، ستقام المباراة الساعة 11 مساء أكيد ضمن مونديال 2026. أنزين إلين الحين اللي تابعوا مباريات كرة القدم، سؤالي يقول عشان تذين اليوم دخلنا في فقرة شيء واحد، وفقرتنا هذه بنربطها بشيء واحد، واليوم بنتكلم عن لاعب واحد. هناك أسماء عديدة للاعبين اللي ينتمون لمنتخبات مختلفة، سواء منتخبات لا تزال تتنافس في البطولة أو منتخبات طلعت في الأدوار السابقة. أعطوني اسم شخصية أو اسم لاعب برزت اسمه أو برزت شخصيته وبرز اسمه وتم تداوله على نطاق واسع طبعا بين اللاعبين اللي يمثلون منتخباتهم. طبعا هناك لاعبين ما شاء الله عليهم نقدر نقول عنهم نجوم في كرة القدم، وهناك لاعبين آخرين، بس هناك شخصيات فعلا نشوفها برزت وانتشر اسمها في العالم كله تقريبا خلال المونديال. فعطوني أبرز الشخصيات اللي مرت عليكم، ولاعب يمكن اسمه من أكثر الأسماء تداولا خلال مونديال 2026. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في هذه اللحظات نترككم مع الفنان نبيل شعيل، يقولون على الخليجية 1009، وانتو شو تقولون عن اللاعب اللي أصبح أكثر تميزا واسمه أكثر تداولا خلال المونديال؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفا بوعود كذابة. تجي مرة، تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب، كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب، سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعالوا خلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. إذن خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا واللي وصلتنا عبر وسائل التواصل المختلفة، وكذلك لتحتوي وتضم أسماء للاعبين في مونديال 2026. بعض اللاعبين اللي فعلا يعني أسماءهم برزت ولمع اسمهم أكثر مع المونديال، صحيح أنهم مشهورين قبل المونديال، ولكن يمكن تعتبر شخصياتهم من أبرز الشخصيات اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أسماءهم من الأسماء الأكثر تداولا خلال المونديال. محمد صلاح من مستمعتنا عبير النمر، رسالة من أحد المتابعين يقول مبابي. أيضا رسالة من أمل أحمد تقول ما تابعت ولا مباراة، بس أهم نتائج كانت عندي لمصر والمغرب، وسعيدة بهم واللي وصلوا له، والفخر بأنهم أدوا أداء مشرف. كلامك صحيح، وفعلا يعني خلال المونديال وخلال مباريات كأس العالم حتى الناس اللي ما لهم علاقة بكرة القدم ولكن يحبون يشوفون منتخباتهم المفضلة أو المنتخبات العربية اللي يتمنون لها الفوز، يشوفون أو يتابعون حتى لو جانب وجزء من هذه المباريات. وفعلا مثل ما قلتي، مصر والمغرب الحمد لله أدوا أداء جيد، وما شاء الله يعني وصلوا لي أدوار خلنا نقول جيدة، وللأسف يعني ما قدروا يكملون إلين نص النهائي، ولكن نقول هارد لك، وإن شاء الله في المواسم القادمة والنسخ القادمة للمونديال يحققون يعني خلنا نقول مراحل متقدمة.

0: شخص بشكل كبير جدا، ويمكن شفتوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشفتوا الناس اللي يقلدونه، وشفتوا الناس اللي ما شاء الله طلعوا من تحت الأرض أشباهه، سواء من الشباب والبنات كذلك، وحتى هؤلاء الناس اللي يشبهونه اشتهروا وحصلوا متابعين ومعجبين بعد. بنتكلم عنها إن شاء الله في ختام برنامجنا، ولكن في هذه اللحظات خلونا ننتقل إياكم إلى فقرة ويكند. ويكند. إذا عندكم صغارية وما بعارفين وين تودونهم في الصيف وفي عطلة نهاية الأسبوع، نذكركم بعالم مدهش اللي يرجع لكم هذا العالم، واللي يعتبر أحد أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، ويمنح الزوار من مختلف الفئات العمرية تجارب ممتعة ولحظات لا تنسى. هذا الحدث يستمر حتى 23 من شهر أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة رقم 1، 2، و3، بالإضافة إلى قاعة الشيخ سعيد. زوار عالم مدهش بيحظون بتجربة متكاملة تضم مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة ومناطق الجذب عبر نظام بطاقات الدفع الذكي تاب كارد، واللي يتيح شحن الرصيد بكل سهولة وفي أي وقت خلال الزيارة، وذلك لضمان تجربة سلسة وممتعة لكل أفراد العائلة. عالم مدهش يضم أكثر من 103 ألعاب إلى جانب الأنشطة الترفيهية اللي تتوزع ضمن 9 مناطق مختلفة، وكذلك أكثر من 25 عرض ترفيهي مباشر، وكذلك ورش عمل تستمر طوال الموسم. إذن تستقبلكم الوجهة في قاعات الشيخ سعيد والقاعة رقم 1، 2، 3 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقبلكم أكيد عالم مدهش يوميا من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. للإطلاع على آخر مستجدات مفاجآت صيف دبي بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة للجميع. حاليا شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام وكثافة في المركبات من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: جائزة الكرة الذهبية، أشهر جائزة فردية في عالم كرة القدم، لم تمنح إلا لحارس مرمى واحد، كان اسمه ليف ياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود الذي كان يرتدي الأسود من رأسه إلى أخمص قدميه، فاز بها عام 1963، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من 60 عاما لم يفز بها أي حارس مرمى آخر. يقال إنه أنقذ 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرماه بطريقة لم يسبقه إليها أحد. حارس واحد، جائزة واحدة، ولم يفز بها أحد منذ ذلك الحين.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

شورت كات على الخليجية. نختم البرنامج اليوم بالمونديال ونجوم المونديال تحديدا. هناك نجوم تكررت أسماءهم ولمع نجمهم أكثر في مونديال 2026، وهناك شخصيات لها حضور ولها كاريزما إلى جانب أدائها، ومنها اللاعب أو من هؤلاء اللاعب النرويجي هالاند اللي اشتهر بطوله الفارع، وكلنا لاحظنا طريقتهم المميزة واحتفالهم بالفوز بعد انتهاء المباراة. والأجمل هو مشاركة جماهيرهم هذا الاحتفال المميز. هالاند من أكثر الشخصيات المنتشرة أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. من الأشياء اللي انتشرت أيضا هذه الأغنية اللي أعتقد كلكم سمعتوها ومرت عليكم.

بدت الأغنية اللي ابتكرها مشجعو نادي مانشستر سيتي بعد انضمام اللاعب للفريق في 2022. كلمات الأغنية تركز على مدح قدرات اللاعب هالاند وارتباط العائلة بالنادي. ليش؟ لأن والده أيضا كان لاعب في مانشستر سيتي. ضمن كلمات الأغنية تسمعون كلمة بلو، تسمعون كلمة الاتحاد، يقولكم اللون الأزرق يرمز لنادي مانشستر سيتي، وكان مثل ما ذكرنا أبوه يلعب في نفس الفريق وهو الاتحاد، وملعب مانشستر سيتي يسمونه ملعب الاتحاد، وذلك بسبب رعاية طيران الاتحاد. ومع أداء اللاعب المميز انتشرت الأغنية بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهل يا ترى بيواصل مع زملائه الفوز في مباراتهم القادمة وبيوصلون إلى نصف النهائي؟ مباراتهم القادمة بتكون ضد منو؟ ضد إنجلترا. يعني تنافس ما بعد تنافس، تحدي ما بعد تحدي، والبقاء دائما للأقوى. ومع آخر أخبار المونديال وتحديدا أخبار هالاند، نكون وصلنا وياكم لختام البرنامج اليوم. مسك ختام برنامجنا هذا المدلي الرائع، أروع أغاني الفنان الراحل أبو بكر سالم. نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصلينا في شورت كات. يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله يوم الأثنين المقبل. إجازة سعيدة ومتعة أتمناها لكم جميعا. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضوها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضوها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كنرمالها، وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لنزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها، والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يا عاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت، أقول لك وش عطيتها دنيتي وقفتها على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، اقول ما كل وصلا يشبه وصالها. اصد عنها وادور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، اغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، واوله ما بين منحرها وسلسالها. اعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو ان العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديت يمناي قبل يصب فنجانها.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: الخليجية
1: دانت الأثير.
3: 1-0-0-9
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026. فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام 14 عاما. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشرا موزعة على 12 محورا رئيسيا تندرج ضمن 3 أهداف شاملة، هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوما باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية وتعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئية. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاما. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، من المقرر أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 20 يوليو الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة. ويوفر استئناف الرحلات المباشرة رابطا حيويا للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليل كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة. وبين حر الصيف وفضول الصغار، تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا. وفي الإمارات لا تبدو العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية، من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات. يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي، خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه، وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا، بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
4: نبقى في الشأن المحلي، حيث حققت الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية وصلت إلى 40,286,428 طالبا وطالبة من 60 دولة. حمد محمد الهاشمي الفائز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات تحدث لمركز الأخبار عن فوزه والمشاركة.
6: أولا الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وأتابع بعد جهد ومحاولات واستمرار في هذا التحدي، واليوم أنا أهدي هذا الفوز لوطني ولأسرتي ولمدرستي ولمعلمي ولجميع من آمن بي. الحمد لله رب العالمين، اليوم أنا فزت بالمركز الثاني. يعني اليوم هذه المشاركة هي يعني مشاركتي الأولى كانت قبل 9 سنوات من اليوم، فالحمد لله رب العالمين أنني استطعت أن أكون من الفائزين في هذا التحدي، وكنت أتمنى أن أكون الفائز بالمركز الأول، ولكن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن الظن، وإن شاء الله من أفضل الأفضل في المستقبل بإذن الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاق تربة في جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1,000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ، من المتوقع أن يضرب شمال تايوان وشرقها اليوم وغدا قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية التايوانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، وحض الرئيس التايواني لاي تشينغ تي سكان المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات بافي على البقاء في حالة تأهب قصوى. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد اليوم، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة يوم السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. وفي فرنسا أيضا توفيت فتاة فرنسية خلال حادث أثناء مشاركتها في الاحتفال بفوز منتخب بلادها على نظيره المغربي في دور 8 النهائي من بطولة كأس العالم. وقالت مصادر إعلامية إن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما صعدت فوق الشاحنة قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، كما نقل شاب آخر شاهد الواقعة إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة من الصدمة. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: خلكم استانسين ويانا على 1-0-0-9
10: الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحبا الساعة، أسعد الله مساءكم جميعا، يعني لكل من يسمعنا ويتابعنا على الخليجية 1009. ليش علقت على 9؟ اليوم الجمعة، جمعة الخير، جمعة مباركة للجميع، وويك أند سعيد لكل من يسمعنا ويتابعنا، وإن شاء الله تستمتعون بهذا الويك أند استمتاع ما من بعده استمتاع، شو ما كانت الخطة إن شاء الله تستانسون بخطتكم. حتى لو ماشي خطة تراها خطة، دائما أقولها No plan is plan، يعني بتقضيها في البيت ترى هذا بلان، تستانس، تشوف أفلام حلوة، مسلسلات جميلة، تريح، يعني شو ما كانت الخطة إن شاء الله تستانسون عليها. بعبير يا مرحب الساع، تحياتي لك ومساك إن شاء الله بالنور والسرور. دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسماس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية. وأنا جلب الانترنت اكتشفت شيء اليوم جماعة الخير، اليوم 10 يوليو في أمريكا يحتفلون بشو؟ بيوم الفرنش فرايز. يا سلام يا سلام، منو فينا ما يحب الفرنش فرايز؟ منو فينا ما يحب البطاط بكل أنواعه وخصوصا المقلي؟ قبل يعني المقلي يكون يمكن خلنا نقول شوي ضار، فالواحد يحاول يسويها بطرق مختلفة. عندنا خبز البطاط، عندنا أيضا بالقلاية الهوائية تقدرون تسوون أحلى بطاط. أنا الحمد لله تعلمت أسويها، والله العظيم تطلع وياي شيء خيال خيال. السر كله في التتبيلة جماعة الخير، ملح وفلفل وبابريكا، خلطوهم يا بعض، زيت زيتون، تمام، ياخذ الحمار من البابريكا حطوه بالإير فراير وعيشوا عيشوا القرمشة والطعم اللذيذ وصحي. مسوينا في البيت، لا في زيوت، لا في ما عرشو، لا لا، صحي وطبيعي 100%. طبعا هذا اليوم قبل كان تاريخ 13 يوليو، ولكن في مطعم من المطاعم هناك في الولايات المتحدة عام 2022 طلب منهم أنه يعني يخلونها يوم الجمعة، ثاني جمعة من يوليو، بحيث أنه يكون هنالك وقت ومتسع أنه يسوون أوفرات، لأن في أمريكا وايد يحتفلون بهذا الموضوع ويسوون احتفالات وعروض وأوفرات وكذا، فتشوفون العالم كله ماشي وفي إيدها فرنش فرايز، صراحة حقهم، لأن فعلا من المأكولات اللذيذة واللي ما ينشبع منها أبدا. المفارقة، بغيت أعرف ليش سموها فرنش فرايز؟ هل تعرفون ليش سموا البطاط بفرنش فرايز؟ ليش تحديدا فرنش؟ انزين انا بقولكم، تبون بالتاريخ ولا تبون القصة اللي منتشرة؟ اوكي، تاريخيا يقولكم انه باللغة الانجليزية عام 1856 انكتب في الكتب الامريكية للطبخ فرنش فرايد بوتيتو. ليش؟ لانهم مقتنعين ان طريقة البطاطا هذه هي طريقة فرنسية، تمام، اللي هي قلي البطاط. ولكن القصة المنتشرة يقولكم أنه الجنود الأمريكيين يوم وصلوا لبلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى، وصلوا هناك وبدأوا يجربون الفرنش البطاطا البلجيكية، معروفة جدا صح ولا لا؟ كلنا نعرف البطاطا البلجيكي وحلاوته، فوايد أعجبوا بهذه البطاط، بهذا البطاط. وهناك الجنود كانوا يتكلمون فرنسي، فهم ربطوا اللغة بالبطاط ان سموها اوكي الفرنش فرايز، اللي هو شو كليناها هناك عند الفرنسيين، ف هذه القصة، ولكن تاريخيا في فرق 60 سنة بين قصة الجنود وبين أنه الفرنش فرايد بوتيتو مكتوب بالكتب التاريخية في أمريكا. فهذه معلومة حبيت أشارككم إياها، واليوم خلونا نستانس أي فرصة كانت. يعني إذا أنت برع حاول أنك تستمتع بطبق من الفرنش فرايز اللذيذ، وإذا بتصير البيت وتسوها في البيت صدقني أحسن، أنا أقول لك والله تستانس عليها وايد وايد وايد، وخذها من أخوك.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: احبك وبس.
1: 1-0-0-9 اجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ترد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة واحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا وسعد الله مساكم وكل أوقاتكم. عبد الله المهيري لازال مستمر وياكم. طبعا عندنا الحفل المنتظر لطلال سام وسلطان المرشد اللي بيجتمعون تاريخ 21 أغسطس. إذن التاريخ 21 أغسطس طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون في بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. ليلة خليجية حلوة مليئة بالطرب والإحساس والتذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. ازاي يا جماعة الخير؟ أنا ما أعرف كم واحد فيكم يعني مستفاد من تطبيق جوجل فوتوز. أنا أحس هو مجرد تطبيق جامع لصوري، ولكن في مزايا وخصوصا الميزة الجديدة اللي أضافتها جوجل اسمها فيديو ريمكس. شو يسوي؟ طبعا هذا بيكون ضمن تطبيق جوجل فوتوز، تتيح لنا أن نحول مقاطع الفيديو العادية لمقاطع قصيرة ويكون فيها إبداع، بحيث أن يعني الواحد خلال هذه الثواني وبدون الحاجة أن يكون عندك مهارات احترافية في تحرير الفيديو أو تقضي ساعات في عمليات المونتاج التقليدية. طبعا في بيان من جوجل قالوا أن الميزة الجديدة تعتمد على نموذجها الذكي جيميناي أومني لإنشاء الفيديوهات، وتتيح إنشاء ذكريات ومقاطع مصورة بأساليب بصرية متنوعة ومبتكرة عبر مجموعة من القوالب الجاهزة وسهلة الاستخدام. يبالنا نجرب، والله يبالنا نجرب. طبعا تتوفر الميزة داخل اللي هو شو كرييت في تطبيق جوجل فوتوز، تمام؟ وجوجل يصفونه بأنه يعني المركز الرئيسي لأدوات الإبداع وإنشاء المحتوى داخل الخدمة، بحيث المستخدمين يقدرون يوصلون لمجموعة من الأدوات المدعومة بالـ AI لإنتاج محتوى بصري أكثر جاذبية بسرعة وسهولة. والله لأجرب، بجرب، وراي شيء أنا بجرب، وأنتوا بعد شو رأيكم؟ يوم تكون عندكم الفرصة تدخلوا على تطبيق جوجل فوتوز، من بعدها عند كرييت اضغطوا عليها وعيشوا الإبداع بعالم الذكاء الاصطناعي. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بيكون عندي لكم مسابقتنا الحلوة منو يتصل؟ في حد يتصل؟ انزين بيكون عندي لكم مسابقة لذي أوديسي وهذا الفيلم المنتظر. التفاصيل إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور ملعك نقدا نقدا، يناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا، بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من ARN، أهلا بكم. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EBI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وأوضح المسؤول أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاقي تربة في جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. توفيت فتاة فرنسية خلال حادثة أثناء مشاركتها في الاحتفال بفوز منتخب بلادها على نظيره المغربي في دور الثمانية من بطولة كأس العالم. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: الجو جوكم.

مرحبا بساعة بالجميع. هاي ساعتنا الثانية من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجي 1009. أخوي أحمد الجناح يا مساء الخير، تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا. ووصلنا وياكم لمسابقتنا الجميلة لفيلم The Odyssey، هذا الفيلم المنتظر للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر نولان، صاحب الرؤية الإبداعية وراء أفلام شهيرة جدا شراد The Dark Knight، أوبنهايمر، إنسبشن والعديد والعديد من الأفلام القوية. طبعا نخبة من ألمع النجوم موجودين في هذا الفيلم، من بين هم مات ديمون، عندنا توم هولاند، آن هاثاوي، زانديا، وروبرت باتنسون، وتشارليز ثيرون. طبعا هذه مغامرة سينمائية بترجع لنا يعني ملحمة هوميروس الأسطورية إلى الحياة على نطاق غير مسبوق في فيلم The Odyssey. طبعا مخرجنا كريستوفر نولان يقدم لنا تجربة سينمائية أكثر إبداعا وجمالا بتقنية الآيماكس، لأن تم تصوير الفيلم بالكامل باستخدام كاميرات آيماكس. فخلونا نعيش واحدة من أضخم أحداث السينما لهذا العام، وحصريا في دور العرض ابتداء من 16 يوليو. تقدرون تحجزون تذاكركم الحين عبر موقع Vox Cinemas أو تطبيقهم على الهواتف الذكية. طبعا نحن هني على هو الخليجية 1009 بيكون عندنا لكم تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم The Odyssey في Vox Cinema، وين؟ مول الإمارات، أي تاريخ؟ 15 يوليو. طبعا التذكرتين شاملات المأكولات والمشروبات. اللي يبا يفوز ويانا بهذه التذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم The Odyssey اليوم الجمعة، يبالها صفقة، هذه يبالها صفقة اليوم الجمعة، نسهل الأمور ونضمن المشاركة تكون من الجميع صحيحة. طرشولي مع أسماءكم، طرشولي The Odyssey، The Odyssey هذا اسم الفيلم، طرشولي مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية مع أسماءكم. أرجع وعيد وزيد وعيد وزيد وعيد وزيد أسماءكم مع مشاركاتكم رجاء، أكيد على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. بنهاية الساعة بإذن الرحمن بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه التذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم The Odyssey تاريخ 15 يوليو في IMAX Vox Cinemas مول الإمارات مع مأكولات ومشروبات. تستانسون تشوفون فيلم حلو، وأيضا القرمشة تكون وياكم أكيد خلال متابعة الفيلم. ايضا اللي يحب يعني او حاب انه يربح ويانا رحله لهونغ كونغ، نباكم تزورون الانستغرام الخاص فينا الخليجيه 1009، وهنالك بوست مثبت، اتبعوا التعليمات والخطوات الموجوده في الكابشن لفرصه الفوز برحله رائعه جدا لهونغ كونغ مع مرافق. وحظ موفق ان شاء الله لكم جميعا، ويا رب دائما تكونون من الفائزين المحظوظين. يلا خلينا ننتقل لهذه المحطه الغنائيه من نوال، وبنرجع نتابع وياكم مشوارنا لليوم بيتات خليجي على هو الخليجية 1009. وياكم أخوكم عبدالله المهيري، نستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء. ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 36، الدوحة 33، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36، 42، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وينما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
7: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست استكانه الخليجيه كانت الاثير 1-0-0-9.
8: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
9: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الامارات والمصنفة ضمن افضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

لازلنا مستمرين وياكم على الخليجية 1009 وياكم أخوكم عبد الله المهيري وهذا برنامج دوت خليجي وهذه نهاية ساعتنا الثانية وعندنا ساعة إضافية نكملها وياكم نسولف وياكم عن العديد من الأخبار الجديدة شرات الخبر اللي بخبركم إياه الحين ولكن قبل أخبركم السالفة خلونا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا في مسابقة فيلم The Odyssey وتصيرون تشوفونه أكيد في البريمير العرض الأول اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 15 يوليو بعد 5 أيام إن شاء الله تعالى تستانسون هناك وتستمتعون بتجربة رائعة جدا في آيماكس مول الإمارات أكيد بفوكس سينماز شامل أكيد المأكولات والمشروبات منو بيفوز ويانا خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار من سيفوز يا ترى نقول مبروك لي أفراح محمد العامري بالبركة ألف مبروك أفراح فزتي ويانا بهذه التذكرتين وإن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة كيفية استلام التذاكر ومشاهدة طيبة لك ولكل اللي فازوا ويانا حظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا ما عليه الأيام جاية والأسابيع إن شاء الله تعالى القادمة يا رب تحمل لنا المزيد والمزيد من الجوائز الرائعة اللي نقدمها لكم لأن دائما تستاهلون كل شيء حلو إنزين راعين شات جي بي تي شخباركم السالفة هذه تخصنا أنا أضم نفسي وياكم الحين أوبن إي آي أطلقوا اللي هو جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الصوتية يعني يتيح تفاعل بالكلام يحاكي البشر وبيتم توفيره مباشرة عبر تشات جي بي تي فويس على التطبيق الشركة شو قالت؟ قالت أن جي بي تي لايف يعتمد على بنية تقنية كاملة الازدواجية اللي هي بالإنجليش فول دوبلكس فهذا شيء يتيح لمنصة تشات جي بي تي أنها يكون عندها القدرة على الاستماع والتحدث في نفس الوقت يعني خلال المحادثة النموذج يقدر أنه يظهر متابعته للحديث مع المستخدم من خلال عبارات قصيرة سكتات سريعة يعني شراد كيف أشرح لك يعني أوكي فهمت فهذا شيء يشارك في حوار سريع ومتواصل أو أنه يتم صامت يوم يحتاج المستخدم إلى لحظة للتفكير فهذا الشيء يخلي التجربة أكثر سلاسة وطبيعية يا إلهي يا إلهي يعني أوردي صراحة أنا ما أحب أدردش وياه بالصوت مرات أجربها بس لا أنا أكتب يعني مثلا أطرش المسج صوتي ولكن توصل له كتابة ويرد عليه كتابة مرات أدردش وياه بالصوت ولكن لا أحب يعني أحب أنا أوردي تكستر يعني أحب الكتابة أكثر عرفتوا فلكن لو بطرش له معلقة سالفة طويلة هني لا أطرشها بالصوت وهي تتحول كتابة توصل له وعقب يرد علي بالكتابة فما أدري أنتم من أي نوع تحبون الكتابة مع تشات جي بي تي ولا تحبون تسولفون وياه بالصوت عاد الحين مع التقنية الجديدة هاي بتحسون لا حول ولا قوة إلا بالله بني آدم يالس يسولف وياكم يعني مع كل هاي التفاصيل الدقيقة اللي صراحة بتضيف للحوار أكثر وبتخليه يعني فعلا يحاكي طريقة البشر بالحديث ما أدري صراحة شو ننته شو ياينا أكثر الله تعالى أعلم نحن مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009 ساعة القادمة إن شاء الله تعالى المزيد من الدردشات التقنية وأيضا شوية أخبار عن الجيمينج

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها، كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع. تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيود ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية. الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء آلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من مركز ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. استقبل فخامة ترامب شاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشمسي سفير الدولة لدى نيبال في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو. وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشرا موزعة على 12 محورا رئيسيا تندرج ضمن 3 أهداف شاملة هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوما باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية وتعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، من المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو الجاري لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة. ويوفر استئناف الرحلات المباشرة ربطاً حيوياً للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة. بين حر الصيف وفضول الصغار، تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا وفي الإمارات. لا تبدو العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية، من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات. يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية، ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبو ظبي الرياضي، خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه، وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا، بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: طلبت منا إيران مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاق تربي في جزيرة مندناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز ARN. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: 1009

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42، المنامة 33 36، الدوحة 33 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42، أما الكويت 34 42، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية، ده الخليجي على الخليجية

راه من مشوارنا اليوم بداية خليجي على هو الخليجي 1009. تحية طيب واجه لكم جميعا، مرحب الساعة، أخبار علوم، شو الويكند، شو خططنا للويكند، خبروني بتمون في إماراتكم ولا بتسيرون إمارات ثانية، تغيرون جو، تستانسون بالأجواء الصيفية. أنا خاطري يعني انتو شوفوا كمية البيتوتية اللي أنا فيها. تخيلوا ان استوى المسبح عندنا كان تحت الصيانة وافتتحوه من اسبوعين الى اليوم، اضبط المنبه اساسا عبد الله انزل بس شوف شو الوضع، والله ما شيء والله ما شيء، يا دوب الواحد يخلص الدوام ويرد استوى ليل. فان شاء الله بحاول اني يعني اتشجع هو يكون عندي شوية طاقة وشوية قوة وعزيمة وأفتح باب البيت وأنزل أشوف شو موضوع المسبح، لأن شفت أول منطقة لهذا البيت المسبح حلو، والحلو أنه محاط بالبناية، فيعني ما في اللي هو مو بكاشف على الخارج، لا لا أنه كله داخلي. فحبيت الفكرة أشوف أسوي شرات الأجانب، أخذ وياي كتاب وأجلس على المسبح أقرأ شوي كتاب. وبالمرة تعرفون، أظن اللي يعرفني ومتابعني تعرفون عندي ما شاء الله في البيت أربع قطط، مو بواحد ولا اثنين، هم أربعة. فطول وجودي معاهم هذا عبارة عن يعني شو أقولكم، شفتوا البرامج الوثائقية، هذا اللي أنا عايشنه في البيت. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، أشوفهم يوم يضربون، يوم يأكلون، يوم يرقدون، يعني برنامج لايف عندي، بث مباشر من البيت لهذه الحياة خلينا نقول. فحلو الواحد شوي يفصل، صح ولا لا؟ زي جماعة الخير، إن شاء الله تعالوا بعد شوي ندردش وياكم عن أخبارنا عن الجيمينج، شو الجديد، شو المستجد في هذا العالم. اللعبة هاي جماعة الخير تقييمات ترى رهيب رهيب رهيب، Assassin's Creed Black Friday، مستعيل وايد على Black Friday، Black Flag Resynced، يعني التقييم قوي جدا، وايد وايد وايد الناس حابينه. طبعا من Ubisoft هم الناشرين والمطورين. اللعبة أكشن مغامرات وعالم مفتوح، المنصات موجودة على كل المنصات حرفيا، نينتندو سويتش 2، بلاي ستيشن 5، على الويندوز وعلى الاكس بوكس سيريز اكس واس. واكيد خلنا نقول يقولون انك تقدر تقيم اللعبة في 30 ساعة. فاللعبة مراجعاتها قوية جدا، كل ما أشوف حد يتكلم عنها يتكلم عنها بقوة وبيعني نجاح خلنا نقول. فاللي يحب السلسلة يعني لكم جزء جديد، تقدرون أنكم يعني تشترونه وتلعبون هذه اللعبة وتستمتعون فيها. والحلو أنها تدعم اللغة العربية يعني، وهذا الشيء ضاف عمق خلنا نقول على الأجواء وحسن تجربة الإبحار في الكاريبي. أيضا الرسومات يعني حديثة بالكامل، وهي مو مجرد تحسينات بسيطة، والعديد والعديد من النقاط المميزة لهذه اللعبة. فاللي بعد مو بعارف الويكند هذا شو نلعب، هذا هو قلت لك عندك Assassin's Creed اللعبة الجديدة، استمتع فيها وقضي أوقات ولا أحلى.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب نادي الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورة المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: جائزة الكرة الذهبية، أشهر جائزة فردية في عالم كرة القدم، لم تمنح إلا لحارس مرمى واحد كان اسمه ليف ياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود الذي كان يرتدي الأسود من رأسه إلى أخمص قدميه. فاز بها عام 1963، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من 60 عاما لم يفز بها أي حارس مرمى آخر. يقال إنه أنقذ 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرماه بطريقة لم يسبقه إليها أحد. حارس واحد، جائزة واحدة، ولم يفز بها أحد منذ ذلك الحين.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلت وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. خبر الختام من بلاي ستيشن بتوقف خوادمها من هذه الألعاب. انفيمس 2 بتتوقف الخوادم ابتداء يعني من 31 أغسطس على أجهزة بلاي ستيشن 3. عندنا ديستركشن أول ستارز بيتم إيقاف السيرفرات على البي أس 5 في نوفمبر القادم من هذا العام. لعبة ليتل بيج بلانت 3 على أجهزة بلاي ستيشن 4 تم إيقاف السيرفرات لكنها متاحة للعب أوفلاين. عندنا لعبة غانز أب تم إيقاف الخوادم. وأخيرا ألعاب اللي هي MLB The Show 19 و20 توقفت خوادمها على أجهزة بلاي ستيشن 4. فشوفوا لكم ألعاب ثانية تلعبونها. هاي الألعاب دامنا يعني بعضها الحين أوفلاين، ولكن أدري في وايد ناس تحب تلعب أونلاين مع الربع والناس الغريبة، لأن الحين مو مقتنع بلعب الأونلاين أبدا. لو شو ما يستوي. المهم جماعة الخير، ويك إند سعيد، أتمنى لكم ويكند سعيد يا رب، وموعدنا جدد وياكم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بنفس التوقيت من 6 إلى 9 المساء بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. استمتعوا بأوقاتكم ونشوفكم على خير. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك إلا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوي إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

تستمعين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيودي ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية. الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء آلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. استقبل فخامة رام شاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشمسي سفير الدولة لدى نيبال في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو. وفي مستهل اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حافظه الله، وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشراً موزعة على 12 محوراً رئيسياً تندرج ضمن 3 أهداف شاملة هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوماً باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية وتعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، من المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة. ويوفر استئناف الرحلات المباشرة ربطاً حيوياً للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة. بين حر الصيف وفضول الصغار، تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا، وفي الإمارات لا تبدو هذه العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية، من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات. يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه، وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا، بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: طلبت منا إيران مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاقي في تربة في جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز ARN. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: الحزن بضلوعي يشعربه، ضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربه كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تمطربه. وانا جديدي وش جديدي، ما عاد لي للشعر طربه، كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص، خلاص ما عدت افاخر به. أسري أسري مع الجرح واتأمل، يسهرني الليل واسهر به، والليل لانه من اصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الالم وين وداني واحنا هالسيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة، وكنت انتظر وقت منفاسي، أبا وصالة أبا قربة. هو كان لي زادي وشربي، ولا كنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي؟ شرات ما أنا أفكر.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: الايقاعات والمكسات دي جي المرعب. من اول نغمه لاخر ايقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقه اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعايه الخليجيه 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الخليجية دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحذر ان رمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: واحد صفر.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42، المنامة 33 36، الدوحة 33 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42، أما الكويت 34 42، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المرسلين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم. استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: لا تطلع على فوق خصمتين حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة نعم الشرهان،
3: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي،
4: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان،
5: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي،
6: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بينه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي،
7: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار،
8: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين، ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية،
9: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
10: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
11: بودكاست استكانة.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية. سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر
0: بالمسافر
2: قالت

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 36 الدوحة 33 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 36 42 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانسات، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الابيات اقراك فيهن واتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر، استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي، يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار، ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية، قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1966 وصلت كوريا الشمالية مجهولة تماماً بحظوظ لا تتجاوز 1 في 1000. كانوا على يقين من الخروج المبكر، حتى إنهم لم يكلفوا أنفسهم حجز الفنادق لأدوار الإقصاء. ثم جاء ما لم يتوقعه أحد، هزموا إيطاليا البطل مرتين وتأهلوا إلى ربع النهائي، ليكونوا أول منتخب من خارج أوروبا والأمريكيتين يبلغ هذه المرحلة في تاريخ البطولة. وفي ربع النهائي تقدموا على البرتغال 3 أهداف مقابل لا شيء قبل أن تنزلق منهم الفرصة، غير أن جمهور الملاعب كان قد أحبهم كأبناء البلد.
2: الخليجية 1-0-0-9.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقها والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد اخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة ايده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا، وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مية شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة، بعد ما أحبك ترعرع في كياني.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: إدانة الأخير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 13 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
1: لو ما

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح انصادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحبك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت، كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها. والقصيده دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة قبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانة الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: على هام الحزن أمشي وحيد حول كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس. هديل الليل والغربة هم أصحابي، أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمره اللي رغم صغره، تطير في وجهه أسراري حمامة تحمل أخباري. وش أخباري وانا قلب ترك أرضه، وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام. تعب ترحل تعب ترحل وفي صدري مدينة من ظلام ونور، نبت بعض الحلم فيها وبعضه ذابل ومكسور. مدينة من ظلام ونور، بها الصادق بها الكذاب، بها العاشق بها المرتاب. جميلة جميلة وحلمها العذري، صحى لكن صحى بدري. حزينة أدري لكنها حزينة لي متى مدري.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية
1: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير وتشوف في عينه ما يكشف خفاها، محتار في الدنيا وخلق الله تحير في حيرته، ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها، ولا قضى من ليلك الثلث الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها، اروي بمعناها قلوب الجماهير. ورقالها باحساس منه قراها، اكتب من ابداع الاحاسيس واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة اجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيرية واصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح وتغير لو انها بين السحابها وماها، الين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها، لو انتبع له على الطير تأثير أقول دمه مختلط مع دماها، ونعرضت تشبه على راهب الدير لولا صوايدها وريش كساها، ونقبلت نجم هوت به مقادير نازل على أرض البشر من سماها، وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها كن الطريدها وراها، يفرج هددها كل هم وتقدير وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها، لولا غلاها غير وفراقها غير، والله العاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها، الله يقدرنا على الطيب تقدير ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

1-0-09. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0909
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي ذكرت من عد النجوم وقبضها أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها
3: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليت عليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضيها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضيها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها، وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها، والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كمر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يا عاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت، اقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفتها على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، اقول ما كل وصلا يشبه وصالها. اصد عنها وادور وصلها، ما دريت كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، اغلى من اللي رايت اللي بعد ما رايت، واوله ما بين منحرها وسلسالها. اعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو ان العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديتي مناي قبل يصب فنجانها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضو محلى اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوم شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
1: أشعار
2: على الخليجية.

من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود، لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا فضيقي، يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي، ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي، في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي، يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي، ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي، ضميان قرب شفتك سيد الخود، أخاف أموت فراق مبتل ريقي، صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي، اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي، ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.